0: به وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة، بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
15: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: وزير الشباب والرياضة يودع بعثة منتخبنا الوطني للرماية سيدات قبل توجهها إلى أندونيسيا. شراكة جديدة توفر منح ماجستير ممولة لليمنيين في بريطانيا. رقابة شرطة عدن تتحرك لرفع جاهزية أقسام الشيخ عثمان وكابوتا. تنظيم أسواق الأسماك في المعلى لحماية المستهلك ودعم الصيادين. دعم نظافة البريقة بعشرة عمال والاستعداد لحملة شاملة. وأخيرا، حملات مكثفة في التواهي للحد من التلوث واستعادة مظهرها الحضاري. ومن العناوين إلى التفاصيل: ودع معالي وزير الشباب والرياضة نائب صالح البكري في عدن بعثة منتخبنا الوطني للرماية سيدات قبيل مغادرتها إلى أندونيسيا لخوض معسكرا إعداديا يسبق مشاركته في دورة الألعاب الأسيوية التي تستضيفها اليابان خلال المدة من 15 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادم، وبطولة العالم للرماية التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال المدة من 8 إلى 16 من الشهر ذاته. وأكد البكري دعم الرياضة النسوية داعيا اللاعبات إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتمثيل اليمن بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة. أعلنت مجموعة هيل سعيد أن عام السفارة البريطانية شراكة مع برنامج تشيفينغ لتمويل منحتين ماجستير كاملتين سنويا لليمنيين في جامعة المملكة المتحدة. تركز المنحة على الذكاء الاصطناعي والتعافي الاقتصادي والأمن الغذائي والمائي والمناخ. يستمر البرنامج 3 أعوام أكاديمية وينتهي تقديم للعام 2027-2028 في 6 أكتوبر للعام 2026 عبر الموقع الرسمي تشيفينغ. نفذت إدارة الرقابة والتفتيش بشرطة عدن زيارة ميدانية لقسمي شرطة الشيخ عثمان وكابوتا لتقييم الجاهزية والإمكانيات وسير العمل، وراجعت اللجنة الالتزام بالأنظمة واستمعت إلى الاحتياجات والصعوبات، مؤكدة أهمية معالجة أوجه القصور وتعزيز الانضباط والشفافية ورفع كفاءة الأداء بما يحسن الاستجابة للمهام الأمنية وخدمة المواطنين في المنطقة. بحث مدير عام المعلى عدنان القلعة مع هيئة المصايد السمكية تنظيم أسواق الأسماك وضبط الأسعار خصوصا سوق الدوكر، وركز اللقاء على تحسين الخدمات وتحسين التوازن بين مصالح الصيادين والبائعين والمستهلكين مع مراعاة الظروف المعيشية، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لمعالجة الإشكالات وتوفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين في عدن. أعلن صندوق النظافة والتحسين بعدن دعم قسم النظافة في البريقة بعشرة عمال جدد وتنفيذ حملة شاملة خلال الأيام المقبلة، وجاء ذلك عقب مناقشة نقص الآليات والمعدات والعمال واتساع مساحة المديرية بهدف رفع كفاءة النظافة وتحسين المظهر الحضاري والحد من تراكم المخلفات وتعزيز مكانة البريقة كواجهة سياحية بارزة في العاصمة عدن. وأخيرا، تواصل السلطة المحلية في التواهي حملات النظافة المكثفة لرفع المخلفات والأتربة وتحسين المظهر العام مستهدفة حي سالم عمر وجبل التوانك وعددا من الشوارع، وتندرج الحملة ضمن برنامج دوري يشمل الأحياء والمناطق الساحلية بهدف الحد من التلوث وتحسين البيئة الصحية واستعادة الوجه الحضاري للمديرية وتوفير خدمات أفضل للسكان والزوار. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: وزير الشباب والرياضة يودع بعثة منتخبنا الوطني للرماية سيدات قبل توجهها إلى أندونيسيا. شراكة جديدة توفر منح ماجستير ممولة لليمنيين في بريطانيا. رقابة شرطة عدن تتحرك لرفع جاهزية أقسام الشيخ عثمان وكابوتا. تنظيم أسواق الأسماك في المعلى لحماية المستهلك ودعم الصيادين. دعم نظافة البريقة بعشرة عمال والاستعداد لحملة شاملة. وأخيرا، حملات مكثفة في التواهي للحد من التلوث واستعادة مظهرها الحضاري. ومن العناوين إلى التفاصيل: ودع معالي وزير الشباب والرياضة نائب صالح البكري في عدن بعثة منتخبنا الوطني للرماية سيدات قبيل مغادرتها إلى أندونيسيا لخوض معسكرا إعداديا يسبق مشاركته في دورة الألعاب الأسيوية التي تستضيفها اليابان خلال المدة من 15 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادم، وبطولة العالم للرماية التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال المدة من 8 إلى 16 من الشهر ذاته. وأكد البكري دعم الرياضة النسوية داعيا اللاعبات إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتمثيل اليمن بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة. أعلنت مجموعة هيل سعيد أن عام السفارة البريطانية شراكة مع برنامج تشيفينغ لتمويل منحتين ماجستير كاملتين سنويا لليمنيين في جامعة المملكة المتحدة. تركز المنحة على الذكاء الاصطناعي والتعافي الاقتصادي والأمن الغذائي والمائي والمناخ. يستمر البرنامج 3 أعوام أكاديمية وينتهي تقديم للعام 2027-2028 في 6 أكتوبر للعام 2026 عبر الموقع الرسمي تشيفينغ. نفذت إدارة الرقابة والتفتيش بشرطة عدن زيارة ميدانية لقسمي شرطة الشيخ عثمان وكابوتا لتقييم الجاهزية والإمكانيات وسير العمل، وراجعت اللجنة الالتزام بالأنظمة واستمعت إلى الاحتياجات والصعوبات، مؤكدة أهمية معالجة أوجه القصور وتعزيز الانضباط والشفافية ورفع كفاءة الأداء بما يحسن الاستجابة للمهام الأمنية وخدمة المواطنين في المنطقة. بحث مدير عام المعلى عدنان القلعة مع هيئة المصايد السمكية تنظيم أسواق الأسماك وضبط الأسعار خصوصا سوق الدوكر، وركز اللقاء على تحسين الخدمات وتحسين التوازن بين مصالح الصيادين والبائعين والمستهلكين مع مراعاة الظروف المعيشية، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لمعالجة الإشكالات وتوفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين في عدن. أعلن صندوق النظافة والتحسين بعدن دعم قسم النظافة في البريقة بعشرة عمال جدد وتنفيذ حملة شاملة خلال الأيام المقبلة، وجاء ذلك عقب مناقشة نقص الآليات والمعدات والعمال واتساع مساحة المديرية بهدف رفع كفاءة النظافة وتحسين المظهر الحضاري والحد من تراكم المخلفات وتعزيز مكانة البريقة كواجهة سياحية بارزة في العاصمة عدن. وأخيرا، تواصل السلطة المحلية في التواهي حملات النظافة المكثفة لرفع المخلفات والأتربة وتحسين المظهر العام مستهدفة حي سالم عمر وجبل التوانك وعددا من الشوارع، وتندرج الحملة ضمن برنامج دوري يشمل الأحياء والمناطق الساحلية بهدف الحد من التلوث وتحسين البيئة الصحية واستعادة الوجه الحضاري للمديرية وتوفير خدمات أفضل للسكان والزوار. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

اسمعنا على 88.9.

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
5: فندق بريرة عدن
9: السياحي.
5: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
5: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
4: وموقف خاص للسيارات.
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
5: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
9: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
9: تلامس أحلامك.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-3000. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا.
4: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: اثنا عشر عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
1: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث عدن، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
5: جراحة العظام والمفاصل،
1: الجراحة العامة والمناظير،
5: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
1: جراحة العيون،
5: خصم 50% على المعاينة في
1: عيادة أمراض الباطنية،
5: عيادة النساء والولادة،
1: عيادة الأطفال والرضع،
5: عيادة القلب والأوعية الدموية،
1: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا، خصم 20% على
5: الفحوصات المخبرية،
1: جهاز إيكو القلب،
5: الأشعة السينية،
1: جهاز سونار النساء والولادة.
5: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
1: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327777، واتساب
5: 77-077-0532.

0: يا اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

صباح الخير عليكم مستمعينا، مستمعين إذاعة عدنية FM. صباح جميل نطل فيه عليكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعين أثير إذاعة عدنية FM.

هذا الصباح الجميل نرحب بكم مستمعينا الكرام. نبدأ صباحنا معكم مستمعينا أينما كنتم. تحية لكل مستمعينا وكافة مستمعينا أينما كانوا. كذلك تحية في هذا الصباح لمتابعينا على وسائلنا على التواصل الاجتماعي وعلى البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وكذلك على تطبيق التيك توك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وصباح جميل أكيد كجمالكم وكجمال قلوبكم مستمعينا الكرام.

تحية أكيد لكل شخص مكافح، لكل شخص مجتهد، لكل شخص ما زال لديه شغف إرادة وما زال لديه حب للحياة في هذا الصباح، رغم الأزمات، رغم المشاكل، رغم التحديات، إلا أنه ما زال لديه الكثير من الأمل بأن القادم بإذن الله جميل وبأن القادم بإذن الله أفضل.

مستمعينا الكرام، نبدأ معكم صباحنا لهذا اليوم في المساحة الخاصة التي نلتقي فيها معكم في هذا الصباح. نحاول إن إحنا نكون أقرب لكم، نحاول إن إحنا ننقل لكم واقعنا، ونحاول إن إحنا نلامس أكيد واقعكم مستمعينا الكرام بمناقشة المواضيع الهامة اللي دائما بنقول بتهمنا وبتلامس واقعنا المعاش. في هذا الصباح كمان تحية لمن هم جزء منا وجزء من أفكارنا وجزء من آرائنا، أنتم مستمعينا مستمعين إذاعة عدنية FM التي أو الذين دائما ما بتشاركونا آرائكم، وأنتم صوت الناس في عدن، صوت الناس في كل المحافظات. تحية أكيد من القلب لكم مستمعينا الكرام.

كالعادة مستمعينا الكرام نبدأ صباحنا هذا الجميل بتوقعات وحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم.

إذن مستمعينا الكرام، حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في المرتفعات الجبلية: أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، تتحول إلى غائمة، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح هابطة، وتتساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظة البيضاء، الضالع وتعز وإب وريما وذمار والمحويت ومرتفعات لحج وأجزاء من سهل تهامة. وكذلك هي متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظة صنعاء ومرتفعات أبين ومأرب.

في المناطق الساحلية مستمعينا الكرام أجواء حارة وغائمة جزئيا وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي. أما الرياح فهي نشطة إلى شديدة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 عقدة على أرخبيل سقطرة وعلى السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.

المناطق الصحراوية أجواء شديدة الحرارة وصحوة إلى غائمة جزئيا مع هطول أمطار متفرقة يسحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظة الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة. أما الرياح في المناطق الصحراوية مستمعينا الكرام فهي تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام للتعرف على درجة الحرارة العظمى والصغرى لبعض المحافظات اليمنية. في مدينة عدن أعزائي المستمعين درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20 وحالة الطقس غائم جزئيا مع وجود عوائق ترابية. وإحنا أكيد بننبه المستمعين يعني تجاوز لأي مشكلة ممكن تكون من العوائق الترابية هذه، فأي حد عنده مشاكل فلازم أنه يرتدي الكمامة لأن العوائق الترابية موجودة بشكل كبير جدا. أما في المكلا درجة الحرارة العظمى مستمعينا الكرام 34 والصغرى 29 وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. في الغيضة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 25 حالة الطقس قائم جزئيا مع أمطار خفيفة. أما في محافظة تعز فدرجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20 وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار رعدية.

والعبوس لحج درجة الحرارة العظمى 32 بينما الصغرى 18. أما حالة الطقس فيها فهي صحو إلى غائم جزئيا مع وجود

والحبيلين درجة الحرارة العظمى 37 بينما الصغرى 29 وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما حالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن والسواحل الشرقية فإن حالة البحر مستمعينا معتدلة وتضطرب أحياناً.

وأخيرا وليس آخرا مستمعينا الكرام، يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها. إضافة إلى ذلك فهو يحذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وفي السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج. أما المواطنين في الصحاري وفي الهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية فمركز الإرصاد والإنذار المبكر يحذرهم بالأجواء الحارة والشديدة الحرارة وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة.

ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى فقرة أسعار العملات لنتعرف فيها على أسعار العملات لهذا اليوم.

0: الكرام، ما زال الريال اليمني يسجل استقرار مقابل العملات الأجنبية في أسواق الصرف. وحسب مصادر مصرفية، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني هي على النحو التالي: $1,558 ريال يمني للشراء و $1,573 ريال يمني للبيع. أما الريال السعودي ف 410 ريال يمني للشراء و 413 ريال يمني للبيع. وبهذا ما زال الريال اليمني يسجل استقرارا مقابل العملات الأجنبية. إذا مستمعينا الكرام، حندخل معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وما زلنا مستمرين أكيد في سلسلة من المواضيع الخاصة بالعودة إلى المدرسة، بحكم إن إحنا إن شاء الله في بداية الأسبوع الجاي حيكون بدء الدراسة والعودة إلى الدراسة. وأكيد إحنا مستمعينا الكرام بنسمع الكثير من الأخبار عن مناقشة العودة إلى المدرسة ومناقشة التجهيزات للمدارس، ولكن السؤال المطروح مستمعينا الكرام في هذا اليوم: هل فعلا المدارس هي مهيئة لاستقبال الطلاب في ظل ارتفاع الحرارة وفي ظل انقطاع الكهرباء؟ لأن هذا الشيء أو هذه الجزئيتين من الأشياء المهمة جدا اللي إحنا لازم نركز عليها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، لأنه هو يعتبر وقت يعني في درجة الحرارة مرتفعة، إضافة إلى ذلك أن الكهرباء ما زالت واحدة من أكثر الخدمات اللي احنا مش لاقينها، ومهمة جدا للتعليم ومهمة جدا اكيد توفرها في ظل ارتفاع درجة الحرارة. انتم برأيكم مستمعينا الكرام، ما هي الاشياء التي يجب ان تتوفر في المدارس؟ خلونا نتكلم عن الحكومية، يمكن المدارس الخاصة يعني نقدر ان احنا نتكلم عليها من مكان آخر، قد توفر فيها الطاقات الشمسية، قد توفر فيها المراوح، ممكن توفر فيها المكيفات، لكن احنا اليوم حنركز على المدارس الحكومية. هل فعلا مدارسنا الحكومية مستمعين الكرام مهيئة لاستقبال الطلاب والاستقبال العام الدراسي الجديد، أو إنه في مشاكل كثيرة حتواجه طلابنا في العام الدراسي الجديد؟ خلونا نستقبل اتصال ونقول يا صباح الورد.
1: ألو.
0: ألو، أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: هلا، يا صباح النور عليك يا عليا.
0: أهلا وسهلا،
1: نهارك سعيد، تحياتي لك.
0: تحياتنا لك عزيزتي.
1: وللمستمعين والمتصلين اللي بيجوا بعد إن شاء الله.
0: الله يسعدك.
1: ونتكلم عن العودة إلى المدارس في هذا الصيف الحار.
0: أيوة، مع انقطاع الكهرباء.
1: صحيح، وأنا بتكلم عن المدارس الحكومية بحكم أنني نزلت أكثر من مدرسة، بحكم أنني في مجلس الآباء وكذا، وكانت تواجه نحن في أحد المدارس اللي هي المراوح، في مراوح مكسرة من يكسروها الطلاب علشان كان يعني شغول عشان ما يدرسوش، عشان كذا كان في بداية العام الأول يكسروا المراوح وكسروا
0: عشان يقولوا حمام يخرجوا من الفاصل.
1: بالضبط، ايوه، وكسروا البلاكات عشان يعني ايوه يضيقوا على الوقت علينا وكذا. فلا زالت للان بعض المدارس وبعض الصفوف ما فيهاش مراوح، فما بالك لما بيدخلوا الان في اواخر هذا الشهر او الشهر القادم الدراسه والحراره المرتفعه. وبتشوفي بكل صف المدرسة نفسها ما بتقدر حتى تجلس في الصف، يعني هذه مشكلة نعاني منها كل سنة. أنا في إحدى المدارس الثانويات في عدن في المعلة يعانوا من هذا الشيء. ناشدنا إدارة التربية ناشدنا كده أكثر من صف ما في بوش مراوح، أو مثلا يكون صف طويل مرة تشتغل في بمروحة وبشكل بطيء، ما فيش طاقات شمسية، البطاريات ماتت شبه ميتة، ما فيش أي دعم لا من تربية ولا من تاجر.
0: طيب أم حمزة، هل بيستجيبوا للمناشدات هذه؟ يعني إحنا دائما بنسمع إنه بيعملوا جلسات للتجهيزات المدرسية وبيناقشوا المستجدات في المدرسة، هل هذه المناشدات بتصل إلى الجهات المختصة أو إنه بتصلهم لكن ما فيش أي تفاعل من عندنا؟
1: ما فيش أي، إحنا وصينا وقلنا وتكلمنا ما فيش. مثلا إحنا لما طلبنا 70 مروحة قال لي كثير، ومثلا نجيب لكم أنا 70 مروحة، يلا لو جبت لكم 10
0: عشر كيف نوزعها؟
1: يعني أيوة، يعني بالورقة والقلم ونحن تكلمنا وقلنا وقدمنا ما فيش. يعني نحن دلعين الآن الطلبة اللي داخلين الله يسر علينا بهذه الشارع لما يدخل البرد إيش بيعملوا؟ تلاقي الطالب يجي يوم يومين ما يجيش، المدرسة تدخل مسكينة تشفع وهي مقلبها وهي مبرقعة وهي كده، فهمتي؟
0: غير ازدحام الطلاب، غير الاستحام،
1: غير كتابة الصف 75 تروح ل 75-80 طالب بالفصل الواحد،
0: مشكلة.
1: يعني أني أشوف أنه بداية أني ما رحبش، أحس أنه كده زحمة. والله يعين المدرسات وعين الإدارة وعين مدارس اللي هي شباب، عاد مدارس البنات تلاقي فيها مرباط شوية، مدارس العيال حديت بلا حرك صراحة. يعني نجري بعدهم، نجري ونقفل البوابة ونسوي بالأخير أقول لك حما يفكوا الطواق. الطواق نحن اللي الثانوية اللي نتكلم عنها
2: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد،
1: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
5: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
5: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026.
7: في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
7: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
8: تعلم أينما كنت.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: فندق برير عدن السياحي،
10: فندق برير عدن السياحي.
7: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحي.
9: الرفاهية والمرح يلتقيان.
7: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
9: طيرمانات مجهزة،
7: غرف خاصة للعرسان،
9: خدمة غرف على مدار الساعة،
7: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
9: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
7: وموقف خاص للسيارات،
9: حراسة أمنية 24 ساعة.
7: انغمس في جمال فندق برير عدن
9: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق برير عدن السياحي.
7: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث، هاتف

0: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
1: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام ومتابعينا متابعين برنامج صباح الورد، وما زلنا اكيد مستمرين معكم في موضوعنا الصباحي الذي نتحدث فيه اليوم عن العودة للمدرسة، وهل فعلا مدارسنا مهيئة للعودة إلى المدرسة، أو أنه في الكثير من المشاكل التي من الممكن أن تواجه الطلاب. تحدثت أم حمزة قبل الفاصل وتحدثت إلى أنه الكثير من المناشدات والكثير من المشاكل والتحديات اللي بيواجهوها الطلاب في المدارس والتي تم رفعها إلى الجهات المختصة، ولكن للأسف ما فيش أي تجاوب، أو ممكن أنه بيشوفوا توفير مثل هذه الأشياء هي فوق طاقتهم، مع أن هذه من الأشياء الأساسية التي يجب أن توفر داخل المدارس حتى أنا أضمن للطلاب بيئة مدرسية مناسبة. يعني إحنا بطبيعة الحال حتى كأشخاص موظفين لا نقدر نعمل في الأماكن الغير متوفر فيها تكييفات أو حتى مراوح، فما بالكم في الطلاب اللي بيقضوا ساعات طويلة في هذا الفصل واللي بيكون في الكثير من الحصص، فكيف حيستوعب الطالب؟ كيف حيتعلم الطالب؟ كيف حيكمل يوم الطالب في يوم في درجة الحرارة مرتفعة وما فيش كهرباء، ما فيش وسائل تكييف تساعد الطفل على مواصلة التعليم ومواصلة باقي الحصص؟ إضافة إلى ذلك إحنا كمان في مشكلة بتواجه الطلاب، إضافة إلى ارتفاع الحرارة وعدم وجود وسائل التكييف، الفصول مزدحمة وما فيهاش تهوئة، فكيف حيكمل الطالب؟ يعني مزدحمة وما فيش تهوئة وما فيش وسائل تبريد وحرارة مرتفعة، فالوضع أكيد كارثي. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: ألو،
0: يا صباح الورد.
2: صباح الورد.
1: يا مساء الخير. يا صباح الخير.
0: كيف الحال؟
2: كيف الحال؟
1: نحمد الله بنشكر الله.
0: الحمد لله على كل حال.
1: متهلين سهلين، مرحبتين.
0: مرحبا فيك صديقنا أحمد.
1: يبعد المصاري.
0: آمين يا رب.
1: المشتركين.
0: تفضل عزيزي أحمد نسمعك.
1: أول حاجة الظروف مش مهيئة. كيف بيدرس الطالب بالله عليكم؟ كيف بيدرس؟ الظروف كامل مش مهيئة. كمدرسة مش مهيئة. بالتعليم مش مهيئة. في تقصير كبير في التهيئة للطالب هذا مشان يتعلم. كان مبنى، كان مراوح، كان

0: القالب يتعقد، الطالب يتعقد، الجسم يتنفر، كيف تشتري وهو جالس في حما ويرشع وحالته حاله، كيف بيستوعب، كيف بيفهم، كيف يعني بيستوعب هدرة المدرس ولا المدرسة، كيف بيستوعب لعنة، كأنك انت موديه الى مكان سجن، الى مكان اعدام. صعب جدا جدا. الدولة مش قادرة بالله عليكم، وزارة التربية والتعليم وكدولة مش قادرة، مش قادرة تهيئ في الإجازة، معهم منظمات، معهم مش عارف ايه، اذا معناته
1: طيب فرضا صديقنا احمد، لو قلنا انه هذه الجهات بتبذل جهود، هل بتشوف ان الجهود هذه هي الجهود المطلوبه لتوفير احتياجات الطلاب، او انه في تقصير؟ يعني احنا دائما بنسمع انه وزاره التربيه والتعليم عامله اجتماعات لمناقشه وضع المدارس، وبتجهز المدرسه وبتجهز احتياجاتها المطلوبه، هل في تقصير؟ احنا نقول انه في تقصير من قبلهم.
0: شوفي ست الكل، تمام، الجهود اذا في جهود تمام بنى المسع على الواقع، بنى المسع على الواقع، ولو حتى 50%
1: صحيح
0: ما فيش جهود. المدرسه هذيك خلوا الطلبه يقصوا يكنسوا يكنسوا يكنسوا ويقصوا ينفلوا التراب، ما فيش جهود، ما فيش جهود، ولا بنى المسع الجهود، بس اجتماعات وجلسات، سوء اداره، إدارة من أكبر كبير في السلطة إلى أدنى واحد، سوء إدارة.
1: يعني إحنا بنشوف إدارة. أخبار اجتماعات لكن ما نشوفش جهود على أرض الواقع. يعني ما بنلمس.
0: الهدرة مليح، الهدرة الهدرة مليح، إنه اجتمعوا، لا اجتمعوا ناقشوا رفعوا مذكرة للمعالي، سووا مش عارف إيش، ما تساعدهم، إذا أنت مش قادر تحقق حاجة يا أخي، روح لك بيتك، روح لك بيتك، مش قادر تصلى شيء، جالس مقنبل بس جالس تقرب، الله معك يا حبيب الشعب، انت فاشل في عملك، فاشل السر في سؤال.
1: لا شكرا لك، احنا بنتمنى انه ما يتم مناقشته في الاجتماعات استاذ احمد، انه يتم تطبيقه على ارض الواقع، لانه لا فائده للاجتماعات هذه، ايوه ما لها اي فائده. صحيح احنا حابين نشوف افعال، اما الاقوال شبعنا من الاقوال استاذ احمد. انا بشكرك، بشكرك على مشاركتك، شكرا لك، في امان الله. احنا تحدثنا مستمعينا الكرام انه يعني ملف تجهيز المدارس والاحتياجات المطلوبة لتهيئة البيئة التعليمية هي كانت من ضمن الملفات التي واللي بتناقشها إلى الآن مكاتب التربية في الاجتماعات الأخيرة، ولكن هذه الاجتماعات أو ما يتم فيها إحنا نحتاجها أن تطبق على أرض الواقع فعلا. يعني إحنا مع بدء كل سنة دراسية بنسمع للكثير من شكاوى الطلاب، شكاوى ارتفاع درجة الحرارة، شكاوى انهم مش قادرين يكملوا في المدرسة، ومش قادرين حتى انهم يروحوا المدرسة، غيابات متكررة بسبب الوضع الموجود في المدرسة، لا قلنا لا تكييف، لا وسائل تبريد، لا مكان مناسب، لا تهوئة، ازدحام كثير للطلاب. فكيف احنا حنضمن بيئة داعمة للطالب إذا كان هذا هو الجو العام للمدرسة؟ كيف احنا حنوجه الطالب إلى أهمية التعليم إذا كان هذا هو الوضع اللي حيعيشه الطالب؟ زي ما قالت أم حمزة، الطلاب بيتعذروا بالجو الحار، فاحنا حابين كمان نلغي هذه الأعذار. فعلا إذا توفرت بيئة تعليمية مناسبة نستطيع أن نحافظ على هؤلاء الطلاب، لكن إذا ما توفرت هذه البيئة المناسبة للتعليم فأعتقد أنه حتى ما بنقدرش نقنع الطالب بإكمال الدراسة. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، صباح الخير. ألو
2: الخير،
1: يا صباح الورد، كيف حالك أستاذ محمد؟
2: كيف حالك يا
1: الحمد لله.
2: والله يتكلمين عن مدارس حكومية وهذا شيء جميل. شوفي أنا ناشد المحافظ، ومرة تكلمنا مع عدن محافظة، كان وكيل محافظة لشؤون تبع فتاح، وبدأوا كانوا في كلية تبع منظمات توفير طاقة شمسية.

0: لكن للاسف
1: وفرت بعض المنظمات وفرت
0: والوكالة مع مجمع منهم الجامكي والفتاح شايع ومش عارف من أن يسموا بالمدارس حكومة هذا اتخاذ من حضار المنظمات وهذا ذا كذب شيء اللي هو الطاقة الشمسية. لكن احنا في بيتنا واحد يقول لوح صغير واحد مش عارف اي شاحن كيف انه يكون مدارس طالب صغير كيف يدرس نلقي اهتمام لان كل كذلك انه مدارس خاصة مدارس خاصة
1: أكيد.
0: مدارس خاصة مع امكانيات ظروف الناس الان اصبحت شيء ما تقدر تشاركهم مدارس حكومية بغى مع قبل يحاول يملوها يملوها نلقوا أن يهتموا بالطاقة الشمسية عبر المحافظ لأن قلنا الدولة مش بعيدة برا لكن كمان الآن على المحافظين صراحة وكلاءهم اللي هم وكلاء ما شاء الله بالجرفان يعني ينبغوا عن البنات وهذا اللي كلفهم حتى مش مع البنات مع السجار والله ما أدع علينا خير ممكن يعملوا أنا شفت شكلتها السجار تبرعوا قبل سنتين للمدارس فهذا أهم شيء والعامل الآخر أرجع مدير المتابعة عارف الزميل القديم كان إضافة إدارية والآن مدير إدارة له طرف فقط تدري الجهود في توفير الكتب لكن أرجو يكون في شديد المراقبة
1: أكيد إحنا حنناقش كمان موضوع الكتاب المدرسي وغيابه
0: أيوه احترامي بعضهم من أمان المخازن التربية من وصلها للتربية ما وصلها للسقصودة كان مسكينة أو يوصلها مدارس خاصة أرجو أن تكون في شديد المراقبة في هذا الجانب هري هذا الشيئين وتكلمتين بان في الكفاية لأن الأمور صراحة صعبة وقالت يرسالها كيف يوفر ملابس يجل ماتم ما بالك كتب ولا طاقة شمسية هذا أبرز الأمور يا عليا والله وفقك
1: شكرا لك أستاذ محمد فاضل شكرا لمشاركتك في أمان

0: إذا مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا هذا اللي إحنا بنناقشه. وممكن الكثير بيسأل إنه فعلا هل الحرارة ممكن تعيق عملية التعليم، أو ممكن إنها تأثر على الطالب؟ فعلا مستمعينا الكرام، الحرارة المرتفعة يمكن إنها تقلل من الانتباه، التركيز والقدرة على التعليم. وأشارت دراسات إنه الفصول شديدة الحرارة قد تجعل متابعة الدروس استيعاب المعلومات أكثر صعوبة. كذلك في دراسات أو في إشارة لمنظمة اليونيسف في تحليل خاص قامت فيه في اليمن، وأكدت فيه أن المدارس في البيئات الحارة بتعاني من ضعف في التهوية أو التبريد. هذا الشيء بينعكس على جودة التعليم، واقترحت عدد من الإجراءات مثل تحسين تصميم المدارس، استخدام مراوح تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى توفير مياه شرب للطلاب، وكذلك النظر في تعديل ساعات الدراسة لتجنب أكثر أوقات اليوم حرارة. فأين نحن من هذه الإجراءات؟ أين نحن من تجهيز المدارس وتهيئتها لكي تكون بيئة ملائمة للطلاب؟ يعني تحدث الأستاذ محمد فضل إنه قد تكون هذا العمل لن تقدر عليه الحكومة أو وزارة التربية والتعليم، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة، وإنه ممكن أن تقوم به المنظمات. فعلا في منظمات قدمت المشاريع الخاصة بتجهيز المدارس من الطاقات الشمسية والبطاريات، ولكن كم حتستمر؟ يعني استخدام يومي واستخدام بشكل كبير، كم حتستمر؟ يعني إحنا لو ظلينا معتمدين فقط على المنظمات، المنظمات كم حتقدم مشاريعها، أو لكم مدرسة حتقدم مشاريعها؟ فهنا هنا المشكلة، إنه الموضوع يحتاج إلى وقفة جادة من الجهات المختصة، إنه قبل كل عام دراسي يجب أن يوضع هذا الملف وأن يعمل به بالطريقة الصحيحة. نجد الحلول، زي ما تكلمنا إحنا شبعنا من الكلام، صح إحنا بنسمع إنه اجتمعتم وقمتم بمناقشة هذه المواضيع، ولكن تنفيذها إحنا حابين نلمس هذه الجهود في أرض الواقع. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: معكم عبد الله السامعي.
0: أهلا وسهلا فيك عبد الله، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير عافية. تحية لجميع المشاركين وتحية طاقم الدنيا فيم.
0: تحياتنا لك عبد الله. هل بتشوف إن مدارسنا الحكومية مهيئة لاستقبال الطلاب، أو إنها بيئة داعمة للتعليم، أو إنه للأسف لا؟
1: أشوف أن المدارس الحكومية في هذه الأيام بالذات الشعب اليمني يعني ليست مهيئة وليست مجهزة لاستقبال الطلاب، وليست يعني مجهزة يعني كالمدارس الأخرى. يعني المواطنين كأكثرهم يعني الذي معه مصدر دخل قليل وكذا يدرس أبنائه في المدارس الأهلية والخصوصية، هذوم كثير من صغير المدارس الأهلية مع الشيش الحكومية، بالرغم من الحكومية هي أفضل من الأهلية بكثير يعني، وخاصة في اليمن يعني يعاني من مشاكل كبيرة، وخاصة يعني في نصف سنة مثلا ولا شهر مضي شهر من الدراسة ولا كذا يعملوا المدرسين والمعلمين إضراب يعني من الرواتب ما فيش وكذا، وتعطل الدراسة أسبوع أسبوعين، هذه تحصل مشاكل كثير كثير.
0: صحيح صحيح.
1: نرجو أن يطوروا المدارس هذه ويهتموا بالمعلمين أكيد. يعني بشكل اهتمام كبير.
0: علشان كذا احنا بنقول انه لازم المجال هذا دائما احنا بنركز على شيء رئيسي هنا عبد الله، الصحه والتعليم، يجب انه يعطوها اهتمام خاص وانه يهتموا فيها اكثر من اي مجال اخر. ليش؟ لانه هي تعتبر اساس لازم احنا نركز عليه. حابب تضيف اي شيء عبد الله قبل الختام؟
1: أكيد أكيد، يعني ضروري الصحة والتعليم، ونرجو من المعلمين يعني أبعنا المعلمين أن يواصلوا دراستهم حتى ولو يعني حصلت مشاكل كذا وانقطع الرواتب يعني يعوضوا إن شاء الله في المستقبل القريب، وإن شاء الله يعني جهودهم ما تضيع الهدر، وهم مكافئين وهم مجازين من الله تعالى يعني، وهم المعلمين هم الأساس يعني، خاصة في هذه الأيام يعني ضروري يواصلوا التعليم ما يهملوش التعليم، لأنه كثير من الناس يعني وظهرت شبهات دخل كذا في مواقع التواصل، ضروري يعلموا الأبناء يعني العقيدة الصحيحة وضروري يعلمهم كل شيء.
0: شكرا لك عبد الله، شكرا لمشاركتك، في أمان الله.

0: إذن مستمعينا الكرام، العودة إلى المدارس ليس مجرد موعد في تقويم دراسي أو مجرد تاريخ حنعود له وخلاص. أكيد العودة إلى المدرسة يجب أن يقابلها تجهيزات وإجراءات كبيرة تهيئ هذا المكان الذي حيستقبل آلاف الطلاب ولساعات طويلة. يجب أن تكون البيئة التعليمية بيئة داعمة لهؤلاء الطلاب. يجب أن زي ما قلنا يتم تكثيف الجهود في إجراء الكثير من الحلول لأن إحنا نضمن بيئة تعليمية وداعمة للأطفال وللطلاب بالذات في هذا
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
4: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: 12 عاما من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
1: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث عدن، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
2: جراحة العظام والمفاصل،
1: الجراحة العامة والمناظير،
2: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
1: جراحة العيون.
2: خصم 50% على المعاينة في
1: عيادة أمراض الباطنية،
2: عيادة النساء والولادة،
1: عيادة الأطفال والرضع،
2: عيادة القلب والأوعية الدموية.
1: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
2: الفحوصات المخبرية،
1: جهاز إيكو القلب،
2: الأشعة السينية،
1: جهاز سونار النساء والولادة.
2: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
1: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
2: 77-077-0532.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نقدم الأخبار بحيادة تامة. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-099-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: كلامك الحلو ده يا عمي يعني شجعني ان اطلب منك ايد كندة.
2: يا سلام، ايديها ورجليها والفشة والكرشة والعكاوي كمان، رغم ان البيعة دي واقفة عليا بخسارة ومش مصدقني وزنبارة.
3: هو انت بتبيع بهيمة؟
2: بعززها يا بت، بعززها
3: كده بتعززها.
2: وبالمناسبة السعيدة دي اسمحولي انا كمان اطلب ايد دوحة.
3: وانا موافقة.
1: يا جماعة اللخبطة دي، انا مش فاهم حاجة، هي مش المفروض انها مراتك؟
3: حلها بقى يا رامي.
2: بص، هي الصراحة مراتي بس مش مراتي قوي يعني.
1: مضينها عرفي ورقتين وكده. اخ منك يا عمي، رغم انك ما يبانش عليك بس واضح انك نمس.
2: لا لا ما عرفي ايه بس يا ابني، انا هحكي لك الموضوع. انت ما بقتش غريب، القصة وما فيها ان انا كده من كام يوم كنت في لحظة غضب حمقاء رميت اليمين على توحة.
3: اسكت بقى يا سي جمعة، عشان انا من ساعتها وانا زعلانة منك.
2: وانا يهون علي زعلك بردك يا توحة، ده انا كان يتقطع لساني قبل ما اقولها.
3: سلامة لسانك يا سي جوجو.
1: يا سلام على الاجواء الرومانسية. والله يا جماعة ده شيطان ودخل بينكم.
3: سيبوا، سيب الشيطان بينهم.
1: لا لا لا لا يا عمي، لا لا لا، لازم ترد طنط توحة.
3: ردت المية في زورك يا اخي.
2: مش عارف والله يا ابني، ايه رأيك يا استاذة حسنة؟
1: لا لا لا لا لا، معلش يعني مع احترامي، الأستاذة حسنة مالها ومال الموضوع ده؟ من فضلكم لو سمحتوا عشان خاطري يا عمي.
2: خاطرك؟ هو أنا في عندي أغلى من خاطرك؟ أنا هكلم المأذون يجي حالا.
3: نعم؟ مأذون؟ أنت بتستهبل؟ آه، أنت بقى هتاخدها حلوانة في سلوانة.
1: وأنت إيه اللي يضايقك في ده معلش يعني؟
3: لا أنا مش متضايقة، أنا كل الموضوع إني أنا بدافع عن حقوق المرأة، يعني إزاي يعني يبهدلها ويجي بكل بساطة يقول لك مأذون؟
4: ما أنا خلاص سامحته.
3: سامحتيه؟ ببساطة كده؟ انت ايه، مفيش احساس؟
4: مفيش.
3: مفيش كرامة؟
4: مفيش.
3: مفيش خطر لابويا الراجل اللي كان قويكي؟
4: اهو ده بقى بالذات مفيش.
3: كده يبقى مفيش اي مانع تجيبوا المأذون.
5: بص يا ليف، وده اخر كلام عندي، اللي هيدوس لعم فكري على طرف هيزعل ويجيب ناس تزعل.
6: بوزو، انت مركز في اللي انت بتقوله؟ الكلام ده هيوصل لطارق بيه.
5: وصلهول.
6: انت عارف اخره اللي بتقوله ده ايه؟
5: ايه يعني؟ هتحبس بالوصولات اللي معاه؟ انا موافق، بس قوام المصنع ده على جثتي.
7: ليه؟
5: عم فكري، انت هنا من امتى؟
7: ليه كده طارق؟ ليه كده يا ابني؟
4: زوجتك نفسي يا سي جوجو، زوجتك نفسي بحالي ومحتالي وكل ما املك.
3: يا اختي تلهي، هو انت تملكي غير الجلابيه اللي عليكي؟
8: وانت يا سي جوجو قل لها قبلت الزواج منك.
3: قبلت ايه؟ استنى يا مولانا، دول بيهزروا.
8: يا سدس، ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد ومنهم الزواج.
2: شفتي الزواج؟ وانا والله يا مولانا قبلت الزواج من فتحية دوحة تيتي. تربت تيتي،
3: شايفة؟ شايفة بيحرق دم ازاي؟
9: ما خلاص بقى يا حسنة، اللي حصل حصل.
2: اتجوزت امك، واللي يتجوز امك تقولي له يا عمك، ومادام بقى انا بقيت عمك، قوم يا بنتي يلا حضري لي لقمه كلها.
3: شهدة؟ ده بيشغلني.
9: ما فيهاش حاجة يا حسنة، ما هو عمك برضو، ما فيهاش حاجة يعني لما تجهزي له ياكل.
3: يا اخي كلك اسد.
5: وبعدين بقى عم فكري ما تفك كده.
7: انت عاوز نعرف ان ابني عايز يكسرني ويدي تعب السنين اللي فاتت دي كلها وتقول لي فك؟
5: اقسم بالله انا حاسس بالوجع اللي جواك، بس ما تسيبش نفسك كده.
7: قول يا موسى، وايه موضوع وصولات الامانه اللي ماسك عليك طارق دي؟
5: ما تشغلش بالك عم فكري، انا هعرف احلها.
7: ما دي اللي قلته لسيفه في حقي، لازم اشغل بالي باي حاجه تخصك.
5: الله يكرمك عم فكري، تصدق بالله
7: لا اله الا الله،
5: انا بشوف فيك ابويا الله يرحمه.
7: طيب ما دام بتشوفني ابوك الله يرحمه، يبقى ما تخبيش عليا حاجه.
5: حاضر. الصراحه الوصولات دي مضيت عليها لطارق بيه لما كانت امي الله يرحمها عيانه، كنت محتاج الفلوس دي قوي عشان ادخلها المستشفى، بس المبلغ كبر ووصل ل 600,000.
7: وهو ده اللي طارق بيزلك بيه مش كده؟
5: هو كده. وبعدين كفايه بقى اللون الحزيني ده يا عم فكري.
7: مش بمزاجي، مش بمزاجي يا بوزو.
10: شويكار شوشو
7: شوشو
11: اهو، انا عارف ان هو ده اللي هيخرجك من العزل اللي انت عامله لنا ده. شفت اول ما نطقت اسمها عينك لمعت والابتسامه بقت من ودنك دي لودنك دكاية.
7: انا فعلا بحبها قوي قوي يا بوزو.
11: ياه فكرتني باللازي مضى، فكرتني بميسة. ميسة حب العمر كله.
7: معقول؟ وانت بتعرف تحب يا بوزو؟
11: ايوه كانت صاحبتي في المدرسة.
7: وكمان مدرسة؟ وانت روحت مدرسة يا بوزو؟
11: وفي ايه بقى عم فكري؟ هو ايه اللي كل شوية معقول ابوك محترم يا بوزو؟ معقول بتعرف تحب يا بوزو؟ هو انت روحت مدرسة يا بوزو؟ يا عم انا بني ادم، مش عارف ليه انت مصمم تعاملني على اني جدي زرايبي.
7: مش موضوع جدي زرايبي ولا حاجة، بس بصراحة انا مستغربك.
11: ما تستغربش، من حيث الحب فانا جذاب لدرجة العذاب، اما من حيث المدرسة فانا كنت ايه في ركيكو. المدرس كان بيقول انا ما عنديش في الفصل غير باسم.
7: سلام، وانت بقى فخور قوي بباسم كده ليه؟ هو باسم ده قريبك؟
11: باسم ده يبقى انا.
7: نعم انت. امال ايه موضوع بوزو ده؟
11: بوزو ده اسم اخترعته عشان اعرف اسلك في الدنيا. لو كنت فضلت باسم كان زماني اتاكلت وفضلت عايش باسمه وشخصيه بوزو لحد ما نسيت باسم ده خالص، ما افتكرتوش غير وانا بحكي لك دلوقتي.
7: بس تعرف يا بوزو، انا بتهيالي ان باسم ده كان محترم غيرك خالص.
11: ما هو عشان محترم ما يلزمنيش في الزمان ده.
7: انا بقى يلزمني باسم ده.
3: ربنا شفى غليلي في الرجل اللي اسمه جمعة ده.
9: اول مرة اعرف ان دعوتك منها للسماء. ده انت لسه بتدعي عليه تقولي له كلك اسد؟ سكار ما كدبش خبر.
3: سكار؟ سكار ده الغالي، ده انا اول مرة احب سكار وابقى عايز اشكره.
9: بس مامتك واضح انها وقعت في عم جمعة لشوشتها.
3: اه على ايه بقى؟ انا مش فاهمة.
9: دي جابت المقشة ومسكتها لسكار ولا مع حسن الحلو في زمانها.
3: يا اختي غوريهم. بس سيبك بقى من كل ده، انا عجبني اياد قوي، ده وقف سبع كده وحوت عليك. لا خاف من سكار ولا غيره. تصدقي بقى ان انا هبدأ اغير رأيي في الواد ده؟
9: ما هو اللي عمله ده خلى ضميري بيقتلني.
3: الله، وايه اللي دخل ضميرك في الموضوع؟
9: يعني هو يبقى بيضحي بنفسه عشان وانا اكدب عليه؟
3: لا ما تقوليش. انت يا كندة ندمانة انك بتكدبي؟ ده انت ما كانت كدب متنقلة.
9: اياد ما يستاهلش مني ان اكدب عليه.
3: اه انا حاسه انك بتفكري في حاجه هتودينا في داهيه. ناوي على ايه يا كندا؟
9: ناوي اقول لاياد على الحقيقه ودلوقتي حالا.
3: نعم يا اختي، امال كان لازمته ايه اللي عملناه ده؟
9: غلطه ومش ناوي اكمل فيها.
3: طب ممكن بس تهدي شويه كده ونفكر بالعقل؟
9: انا فكرت وقررت.
3: كندا
9: اياد لو سمحت انا عاوزه اقول لك على حاجه.
12: انا اللي عايز اقول لك على حاجه. ايه ده؟
9: معرفش، دي ورقه في ايدك، هعرف منين ايه اللي فيها؟
12: انا هقول لك ايه اللي فيها. ده استدعاء رسمي يا هانم جاي للسيده رئيسه مجلس الاداره الاستاذه كندا مهران خليل.
9: ما هو ده الموضوع اللي انا كنت.
12: كفايه كدب بقى، ده انا قايل لك اكتر حاجه بكرهها هي الكدب، الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش اسامح فيها.
9: ما انا كنت بعمل ده عشان ما اخسركش.
12: واديكي خسرتيني وللابد. انا هرجع بلدنا، هرجع للناس الطيبين اللي ما بيعرفوش لا الغش ولا الكدب.
9: اياد
3: ممكن تسمعني انا يا باشمهندس لو سمحت؟
12: واسمعك ليه انت كمان؟ ما انت شركتها في الكدبه. ايه جايين عشان تكملوها؟ عن اذنكم.
9: اياد
3: كندا
7: امسك ابوشه.
11: ايه ده يا عم فكري؟
7: ده شيك ب 600,000 جنيه اللي عليك لطارق، اديهم له وحل رقبتك من تحت ايده.
11: طب وانت ذنبك ايه تتدبس في مبلغ زي ده؟
7: ذنبي اني حبيتك واعتبرتك ابني بالظبط.
11: ده كتير عليا قوي يا عم فكري، ايش جاب لي جاب؟ ربنا يخلي لك طارق بيه، الفلوس دي حقه مش حق انا.
7: ما تقلقش انا ما نسيتش طارق.
11: الله على قلبك يا عم فكري.
7: انا هكتب المصنع باسم طارق عشان ما يضطرش يبني مصنع جديد.
11: لا انا مش معاك في دي يا عم فكري، ده شقى عمرك.
7: ما هو كله في الاخر هيروح لابوزه.
11: ربنا يديك طول العمر.
7: طال ولا قصر في الاخر كل حاجه هتروح له. انا بس هشترط عليه شرط واحد.
11: حقك تتشرط يا عم فكري. هو انت اللي عامله له ده شويه؟ بس شرط ايه؟
7: شرطي الوحيد ان باسم يبقى هو مدير المصنع.
11: اختيار موافق يا عم فكري، الواد باسم ده رجوله وقد المسؤول.
12: ايه ده؟
11: باسم مين؟
7: باسم ده اللي هو انت. ما انا نسيت اقول لك انك هتنسى بوزو ده خالص.
11: انسى بوزو؟
7: من هنا ورايح انت باسم.
11: باسم؟
7: اه.
13: هتبقى محترم.
5: لا كله اللي كده عم فكري، انت كده هتوقف سوقي.
13: وزي ما اديتني انت كورسات في الصياعه، انا بقى هديك كورسات في الادب حتى لو غصب عنك.
3: طمنيني يا حبيبتي، انت بقيتي احسن دلوقتي؟ من فضلك طمنيني عليكي. طب قولي اي حاجه، انا حاسه بيكي والله. على فكره بقى الحدوته ما خلصتش لحد كده، انا وعدك اني هوصل لاياد وهخليه يرجع لك تاني.
9: بجد يا حسنى؟
3: ايوه كده انطقي بجد، وجد الجد كمان.
5: كفايه بقى يا عم فكري، كفايه.
13: ايه يا ابني انت الاوفر اللي انت فيه ده؟ مالك كده محسسني ان انا بكهربك يعني؟
5: اكتر يا عم فكري والله اكتر.
13: انت كده صعب عليك تتخلى عن الصياعه؟
5: قصك الصياعه دي مبدا يا عم فكري، مبدا، وانا راجل بتاع مبادئ ما بضربش بنادق.
13: اهي بقى دي اول حاجه لازم تبطلها.
5: ايوه اللي هي ايه يا عم فكري؟
13: الكلام لهبل اللي عمال تقوله ده، مبادئ وبنادق وفنادق والحاجات دي يعني.
5: ما اقدرش يا عم فكري ما اقدرش، دي البصمه، العلامه التجاريه البوزو.
13: ما احنا قلنا بقى عاوزين نخلص من بوزو ده.
5: ويهون عليك تقتلني يا عم فكري بعد كل اللي بيننا ده.
13: اقتلك ايه يا ابني وانت قبل؟
5: مش انت اللي بتقول نخلص من بوزو
13: يا ابني؟ نخلص من شخصيه بوزو ونرجع تاني لشخصيه باسم الراجل المحترم. من الاخر كده قتل معنوي يعني.
5: ده انا افتكرته قتل مع سبق الارصاد والترصص. عموما يا عم فكري انا قضيت من الواد بوزو ده.
13: قضيت؟
5: استبينا يا عم فكري، انا مستعد بس اللي معايا يسد.
13: هسد يا اخويا هسد. الدرس الاول.
9: هاي حسنى، وصلتي له؟ خلاص فهمت، مرتيش يرجع معاكي، كنت متاكده. طب انت قلتي له، قلتي له ايه؟ وقال لك ايه؟ قلتي له اني عملت كده عشان بحبه، عشان مش عاوز اخسره. قلتي له ان هو الحلم اللي كنت عاشت تحلمه سنين لحد ما. ما تنطقي يا حسنى، ساكته ليه؟
3: كندا انت اكيد قويه ومؤمنه بربنا.
9: ونعم بالله، بس في ايه؟
3: في خبر نزل على الفيسبوك على صفحه اياد انه هو في طريق السفر الميكروباص اتقلب بيه واياد مات.
14: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بلادي مصرية سمرة ليها في التمييز ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز طلع الشباب البديع قلبوا خريف ربيع وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل اقتلني قتلي ما حيعيد دولتك تاني بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني دمي دول الربيع الاثنين بلون أخضر وببتسم من تعدي ولا
1: شيخ حسن صافي اذكر صافي يضحك
2: بسم الله الرحمن الرحيم أهل

0: الرحيم، أهلا وسهلا بكم في لقاء وفي حوار عن يوم الجمعة من زاوية تدبرية، عن صلاة يوم الجمعة، عن خطبة يوم الجمعة، لماذا يوم الجمعة جعله الله سبحانه وتعالى عيدا. هناك أسرار كثيرة عن يوم الجمعة، وضيف هذا اللقاء شيخنا وحبيب قلوبنا خطيب عدن وفصيحها الشيخ أبو غيث علي بن سالم المحثوثي حفظه الله ونوله الله خير الأماني، فحي هلا وسهلا بك شيخنا. علي بن سالم المحثوثي حفظه الله ونوله الله خير الأماني، فحي هلا وسهلا بك شيخنا.
1: مرحبا وسهلا شيخ حسن، حي الله الشيخ حسن. الشيخ حسن خطيب ومحاور وداعية متألق، ولسنا الآن بصدد التمادح. لولا أنك بدأت شيخ حسن بداية
0: على عيدة. هناك أسرار كثيرة عن، فحي هلا وسهلا بك شيخنا.
1: مرحبا وسهلا شيخ حسن، حي الله الشيخ حسن. الشيخ حسن خطيب ومحاور وداعية متألق، ولسنا الآن بصدد التمادح. لولا أنك بدأت شيخ حسن بداية قوية جدا في هذه الألقاب اللي عودتنا عليها
0: حقيقة. يعني
1: الله يبارك فيك ويحفظك.
0: ماذا يعني لك يوم الجمعة شيخنا؟
1: هذه الألقاب اللي عودتنا عليها
0: حقيقة. يعني
1: الله يبارك فيك ويحفظك.
0: ماذا يعني لك يوم الجمعة شيخنا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الجمعة كان الأجداد قديما نسمعهم يقولون جمعة جامعة ودعوة سامعة. جمعة جامعة تجمع الناس، ودعوة سامعة أي أن الله تعالى يستجيب الدعاء في هذا اليوم المبارك، كما جاء في حديث ساعة الجمعة. يوم الجمعة بالنسبة لي كخطيب يوم رسالة ودعوة وبلاغ ووراثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم مسؤولية، مسؤولية إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إيصال رسالة الله تعالى إليه حين تحدث الله سبحانه في سورة الجمعة عن مهمة رسول الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه مسؤولية خطيب الجمعة، وهي التي كانت مسؤولية رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله تعالى هذه الأوصاف في سورة الجمعة تذكيرا لخطباء الجمعة أن هذه مسؤوليتكم. ذلك يوم الجمعة بالنسبة لنا ولي على وجه التحديد يوم عمل. المسلمون جميعا يا شيخ حسن يأتون إلى بيوت الله تعالى، فرض الله عليهم أن يجتمعوا لأجل أن يسمعوا لك، وفرض الله عليهم الاستماع والإنصات وعدم الاشتغال وترك البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كل ذلك لأجل أن يسمعوا إلى خطبتك، إلى تلاوتك. كيف لا يكون يوم الجمعة بعد هذا يوم عمل، يوم استشعار، يوم تحضير، يوم استعداد، يوم مفصلي، يوم فارق، يوم فرقاني. كذا أراد الله تعالى لنا أن نكون في يوم الجمعة. وبالنسبة لي كمسلم، يوم الجمعة يوم عبادة، يوم عيد، بل يوم استعادة الآدمية فينا.
0: كيف يعني؟
1: كيف ذلك؟ يوم استعادة الآدمية فينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة. والله سبحانه جعل هذا اليوم الآدمي، يوم الجمعة، يوم خلق آدم وأدخل الجنة، جعله يوم عبادتنا ويوم عيدنا

0: يومنا الأسبوعي، ما العلاقة بين خلق آدم وبين يوم الجمعة كعيد لنا نحن المسلمين؟ إنه يوم استعادة الآدمية فينا. إذا كان آدم خلق يوم الجمعة، نحن نستعيد إيماننا يوم الجمعة، نستعيد نفوسنا يوم الجمعة، نستعيد نسخة آدم المؤمنة التائبة فينا يوم الجمعة. يوم الجمعة كما قال عنه رسول الله: وفيه تقوم الساعة، يعني يوم الأحداث العظيمة. إذا كان يوم الجمعة يذكرنا بيوم القيامة، يعني كل أسبوع لابد أن نتذكر يوم القيامة عن طريق يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة، ماذا يعني لك هذا اليوم؟ يعني لك هذا اليوم أن تكون للمسلمين.
1: للأسف كثير من الناس يظنون أن هذا اليوم يوم راحة ونوم وخلود إلى يعني المتعة فقط والجلوس مع الأهل، ولا يستشعرون يعني عظمة العبادة وعظمة الطاعة في مثل هذا اليوم. ماذا تقول لهم شيخنا؟
0: شيخ حسن، نحن إذا

0: الناس ويوم اجتماع النفس.
1: ما شاء الله،
0: يوم يجمع الله تعالى نفسك لك فيك. أن الإنسان، لأن الإنسان قد يعيش شتاتا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. نحن لو تفكرنا
1: بين هذا وذا
0: سبحانه، الحديث عن الظاهرة الحمارية قبل الحديث عن يوم الجمعة.
1: صحيح. ما الرابط بين هذا وذاك يعني؟
0: أيوة، ما الرابط بين الحديث عن ظاهرة الحمارية وهي عدم الفهم وبين الحديث عن يوم الجمعة كيوم عيد ويوم إيمان ويوم من المسلمين؟
1: كيف
0: لا نفهم مغزى يوم الجمعة ولا سره ولا نعطيه حقه؟ التسويف والإهمال في حق هذا اليوم المبارك.
1: شيخنا، كما أنك ذكرت سورة الجمعة، سورة الكهف ما علاقتها في يوم الجمعة؟ لماذا بالذات سورة الكهف في يوم الجمعة؟ لماذا لا تكون سورة أخرى مثلا؟
0: ما العلاقة بين سورة الكهف وبين سورة الجمعة؟ كهف الأمان.
1: جميل، ما شاء الله.
0: كهف الثبات. الدنيا شيخ حسن مليئة بالظالمين، مليئة بالطغاة، تؤوي إليها كما آوى فتية الكهف
1: إلى الكهف،
0: إلى الكهف. وما كان لهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. لنا كذلك، فأووا إلى الكهف، إلى سورة الكهف. إذا آوينا إلى سورة الكهف حقيقة وهذا العموم في قصتك وفي أخبارك، إلا أنها أدق سور القرآن في فهمها، مع أن القرآن ميسر في ذاته، لكن هناك سورة أقوى من سورة في الفهم والتفسير. سورة الكهف سورة صلى الله عليه وسلم بالقراءة كل أسبوع لأجل أن تذلل لنا بالفهم. يعني نحن نقرأها كل أسبوع أن يمسك عذاب
1: من الرحمن،
0: من الرحمن.
1: كيف؟ سبحان الله.
0: عذاب من الرحمن، لأن الخطاب كان خطاب رحمة. فسورة مريم سورة أسهل وأقرب، بخلاف اختار النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكهف لتقرأ يوم الجمعة.
1: يوم الجمعة.
0: لو استطردت شيخ حسن وأخذت السؤال عليك، وكأني بك تريد أن تطرح سؤالا قرآنيا متعلقا بهذا الموضوع، لماذا خصصت سورة السجدة والإنسان بالقراءة؟
1: جميل، هذا الذي كان في ذهني أيضا.
0: أيوة، لماذا خصصت سورة السجدة والإنسان بالقراءة في فجر يوم الجمعة؟ يعني نحن شيخ حسن عندنا في يوم الجمعة ثلاثة أوقات قرآنية. عندك سورة الإنسان والسجدة في الفجر، وعندك سورة الأعلى والغاشية
1: في
0: يوم الجمعة. وعندك سورة الكهف تقرأ في يوم الجمعة كعموم، وأفضل قراءتها في أول أوقاتها أو قبل الجمعة. سورة الإنسان والسجدة من السور التي تناولت القضايا المصيرية، في الحياة، وأجابت عن الأسئلة الوجودية: من الخالق؟

0: ولماذا خلق وماذا بعد هذه الحياة.
1: صحيح.
0: أجابت سورة السجدة والإنسان. سورة السجدة معناها الاستسلام، موضوع العام لسورة السجدة الاستسلام لله، الخضوع لله جل جلاله.

0: وعلى هذا
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناين تي مول،

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.

دانيت بيلك هي مصممة أزياء شابة كانت تسافر دائما، عندها عمل وشغل، وكانت تاخذ معاها ملابس قليلة عشان تنتقل بسهولة. وفي يوم من الأيام دعيت دانيت إلى حفل معين وحبت أنها تاخذ معاها ملابس مناسبة، فبحثت في حقيبتها لكنها ما لقت أي ملابس مناسبة. فشو كان الحل؟ الحل كان بسيط جدا، أسلوب جديد في عالم الطباعة اسمه 3D Printing أو الطباعة ثلاثية الأبعاد. دانيت طبعت ملابسها بالآلة الطابعة الجديدة هذه. طبيعي جدا أن الشخص فينا تكون عنده في البيت آلة طابعة ينسخ فيها يطبع منها، لكن الغريب هو أن يمتلك الفرد العادي في منزله 3D Printer تنتج له قطع ملابس أو مجسمات للزينة أو أي منتج ما تخيلنا في يوم من الأيام أنه ممكن ينصنع بغير استخدام الآلات الكبيرة وعمليات الإنتاج الضخمة في الورش والمصانع. فكرة الطباعة ثلاثية الأبعاد تقوم على تقنية اسمها Additive Manufacturing أو التصنيع بالإضافة، وهي عملية صناعة مجسم ثلاثي الأبعاد عن طريق إضافة المواد الأولية على شكل طبقات دقيقة بدل الطريقة التقليدية اللي كانت تتمثل في أنهم يجيبون قطعة وينحتونها لين يوصلون الشكل المطلوب. لكن المشكلة في هذه الطريقة القديمة هي استهلاك مواد كثيرة من أجل الحصول على المجسم النهائي. أما مبدأ الإضافة اللي يقوم عليه Additive Manufacturing سهل كثيرا من عملية تصنيع المنتج، وبالتالي حقق قفزة في تبسيط عملية التصنيع وإمكانية تنفيذها من قبل المستهلك العادي وفي داخل بيته أيضا. تخيل أنك قاعد تصنع لعبة أطفال على شكل ميكي ماوس، واخترت أنك أنت تستخدم الطريقة التقليدية، فأخذت قطعة من الخشب ولست نحتها، واكتشفت في نص العملية أنك غلطت في نحت إذن ميكي ماوس وكسرت جزء منها. شو اللي بيصير؟ بتتخلص من هذا كله وبتجيب قطعة جديدة وبتعاود الكرة مرة ثانية، لأن خلاص الخشب اللي انكسر انكسر، ما بتقدر أنك أنت تصلحه. لكن لو غيرت رأيك واخترت الطريقة الجديدة في التصنيع اللي هو التصنيع بالإضافة وصار نفس الخطأ معك وانكسرت إذن ميكي ماوس، شو اللي بيصير؟ بالبرينتر بتستطيع أنك أنت تضيف أجزاء جديدة، layers، طبقات من المواد الأولية المستخدمة، وخلنا نقول البلاستيك، وبتقوم البرينتر بتصليح شكل الإذن وبتكمل عملها لين ما ينتهي الشكل المطلوب. ميزة التصنيع بالإضافة أن يقتصد في استهلاك المواد الأولية والقضاء على مشكلة المخلفات الناتجة من عملية التصنيع، لأنك بتستخدم فقط الكمية اللي بتحتاجها بدون أي زيادة، على عكس عمليات التصنيع التقليدية. تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أبصرت النور في الثمانينات من القرن الماضي، وكانت في البداية تستخدم في عمليات التصنيع الضخمة وفي مجالات محدودة، لكنها اليوم تطورت بشكل كبير وصارت تصنع مختلف أنواع المنتجات، بداية من المنتجات الاستهلاكية ووصولا إلى الخلايا وأعضاء جسم الإنسان. كل هذه المنتجات تصنعها الـ 3D Printer بخطوات بسيطة. أول شيء تقوم أنت بتصميم المجسم بأنك أنت ترسمه 3D على الكمبيوتر، أو تسوي له سكان في سكانر خاص بالـ 3D، وبعدين يقوم برنامج خاص بتصميم شرائح المجسم شريحة وراء الأخرى في طبقات، وبعدين يتم إعطاء الطابعة الأمر لبدء الطباعة، وفي داخل الطابعة توجد المادة الخام، خلنا نقول مثلا البلاستيك، وتبدأ الطابعة بصب البلاستيك على هيئة شرائح لين يكتمل المجسم، بعدين تأخذ المجسم هذا وتلونه مثل ما تبغى. استخدامات الطباعة الـ 3D ما تقتصر على صناعة الكماليات والسلع الاستهلاكية، هالنوع من الطباعة اليوم يحقق منجزات كانت أحلام في خيال الإنسان، خصوصا في مجالات مثل الصناعة والفضاء والرعاية الطبية.

من حوالي 3 سنوات تمكنت الطابعات 3D من إنتاج نماذج لأعضاء بشرية كاملة، بحيث يقوم الجراح بتجارب على هذه الأعضاء بدل أعضاء الإنسان أو المجسمات المطبوعة بالطريقة التقليدية. هذا النوع من الطباعة ميزته أنه يعطي شكل مشابه جداً لأعضاء البشرية، وبالتالي تكون عملية الجراحة أو التدرب عليها دقيقة جداً. العالم اليوم على أعتاب مرحلة من السبق المدهش في مجال الرعاية الطبية. هالمرحلة بدت لما تمكنت مجموعة من الشركات من طباعة أعضاء من جسم الإنسان بطريقة 3D printing، مثل شركة أورغانوفو اللي طبعت نسيج حي لكبد الإنسان بهدف استخدامه في اختبارات السموم الدوائية، وفي العقود المقبلة راح تزرع أعضاء الإنسان فقط بأخذ عينة من أحد أنسجة جسمه. تعرفون شو يعني هذا؟ يعني ما بيكون في شيء اسمه فشل كلوي، لأن الإنسان بيقدر يزرع كبد جديدة ومن نسيجه. طيب حد يقول شو يعني من نسيجه؟ يعني من عينة من جسمه، مما يعني أن جسمه ما رح يرفضها، وكذلك الحال لباقي أعضاء الجسم مثل الكبد والقلب والكلى وغيرها. في شركة يابانية سوى شيء غريب جدا. تصوروا يأتي الزوج بصوره وفيديواته وزوجة كذلك، ويجمعونهم مع بعض، ومن خلال دراسة أشكالهم وأجسامهم وتفاصيل كثيرة بيقدرون أنهم يعطونهم أشكال أطفالهم في المستقبل، كل هذا بأقل من 5000 درهم فقط. أما في مجال الإنشاءات فهذا النوع من الطباعة بيكون هو المستقبل. الأمر ما توقف عن طباعة المواد الأولية، لا لا، بل ممكن لطابع اليوم أن تطبع، لاحظوا، تطبع مش تبني، تطبع فيلا في 3 ساعات فقط. هذه الفيلا تم بنائها من قبل شركة صينية استخدمت مادة أولية سرية من إنتاجها الخاص بطباعة 6 وحدات ثلاثية الأبعاد، وقامت بعدها بتركيب هذه الوحدات على طريقة مكعبات الليجو، ودعت الجمهور لزيارة المنزل المطبوع والتعرف عليه. في شركة صينية ابتكرت طريقة لطباعة المنازل 3D وخفضت تكاليف البناء إلين 500 دولار، شيء عجيب. وأيضا الوقت المستغرق في بناء المنازل نزل من 6 شهور، تعرفون لين كم؟ 10 أيام فقط، 10 أيام يكون عندك بيت. والآن إحدى هذه الشركات راح تبني مبنى للمكاتب في دبي بطباعة ثلاثية الأبعاد. المنازل المطبوعة تتميز بقدرة عالية على تحمل الزلازل الأرضية حتى درجة 9 على مقياس ريختر، ومادتها الأولية تجعلها مضادة للماء والنار، وتمنح المصنعين القدرة على إضافة العوازل الحرارية بكل سهولة. يعني باختصار هي منازل مهيئة تماما للاستخدام البشري في أي منطقة من مناطق العالم. طيب إذا قدرنا نحن نطبع منازل وأعضاء بشرية، فمش غريب أبدا أن مثلا نطبع مفاتيح وأقفال وأحذية وأسلحة. أي نعم، أسلحة. قبل فترة قصيرة في شخص اخترع طريقة لطباعة مسدس في داخل برينتر قابل للاستخدام، وهذا الشيء يخلينا نتساءل عن الجوانب القانونية اللي لازم اليوم الدول تتحرك درسها وتفعلها للحد من تهريب المواد عبر الحدود. بعد سنوات بتكون عندك 3D printer في داخل البيت، بتطبع ملابسك حسب الطقس، وبتطبع ألعاب أطفالك والصحون والأكواب وعدة المطبخ كاملة. والشركات ما راح تفتح محلات علشان تعرض وتبيع بضاعتها، راح يبيعولك سوفتوير على الإنترنت، وراح تنزل على كمبيوترك وتطبع احتياجاتك في الحياة أيا كانت. حتى السوبر ماركت ما راح يخزن أشياء كثيرة في مخازنه، بل راح يستخدمها في وضع آلات طباعة ضخمة، وراح يطبع معظم الأشياء اللي تباها، الصابون، المعجون، اللبان، وأي شيء يخطر على بالك. تصور أنك تطبع الكاكاو والحلاوة في 3D printer. شركة 3D Systems اخترعت طابعة سمتها شيف جيت برو. ما عليك إلا أنك تحط فيها المكونات الأساس لصناعة الحلويات مثل الحليب والسكر والطحين والماء وغيرها، وبعدين تعطيها الأمر فتبدأ بطباعة الكاكاو أو الحلاوة اللي تباها
بالشكل والألوان اللي ترغب فيها. يقول العلماء أن الطابعة 3D بتنقل البشرية للمستقبل بسرعة هائلة، فالإنتاج بيكون أسرع وأقل كلفة والجودة بتكون أعلى. لكن أتساءل كيف بيكون حال القطع المصنوعة يدويا؟ ماذا سيحصل للفن، الموسيقى، للكتب والتحف الفنية الجميلة واللوحات وغيرها؟ وكيف سيكون حال وشكل الإنسان اللي حتى أجزاءه بتكون مطبوعة؟ لا أعلم، لكن أتمنى أن نحتفظ بشيء من الذوق والجمال في حياتنا.

المدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عدنية FM.

0: للوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90.

0: في جانب 91 مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: اي هو في قطه ما بتخربش
1: انا قطتي ما بتخربش ما بتخربش ما بتخربش انا قطتي

ليلى أنا المجنون بحبك من زمان بتوه في بحرك ليه بعوم في نفس الموت حبيبي شط عني أنا نفسي أرسى عليه لا شريك وناس ما اشترتش.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وأنهم إليه راجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فمرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث. وكنا في الحلقة الماضية قد وصلنا إلى نداء الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، إذ قال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولنا أن نقف مع مناسبة نداء بني إسرائيل هنا. الله جل وعلا في هذه السورة المباركة، سورة البقرة، نادى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والنداء هنا نداء لأصناف الناس جميعا. ومن أهل العلم من قال إن هذا النداء اختص به المشركون من العرب، ولذلك جاء بعده: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهذا لا يخاطب به أهل الإيمان. فبعد أن خاطب المشركين من العرب انتقل لخطاب صنف آخر من الكفار، وهم اليهود. والله جل وعلا ناداهم: يا بني إسرائيل. وهذا يدل على استجلاب أسماعهم واستلطاف قلوبهم، إذ نسبهم إلى أبيهم يعقوب عليه السلام. اذكروا نعمتي، أمر الله جل وعلا أن يذكروا نعمته، والمعنى: لا تنسوها وكونوا منها على ذكر. والمقصود من ذلك أن يشكروا نعمة الله جل وعلا. ونسب الله النعمة إليه، أضافها إلى ضمير التكلم نعمتي للدلالة على تشريفها وتفخيمها. التي أنعمت عليكم، فالمنعم هنا هو الذي يناديهم، وهو الله جل وعلا الذي نزل هذا الكتاب. قال سبحانه وتعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أوفي بعهدكم. وسبق أن العهد هو ما عهده جل وعلا إليهم وما واثقهم به مما أوصاهم به جل وعلا، ومن ذلك أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن اللطيف هنا أيها المباركون أن الله تبارك وتعالى جاء بهذا اللفظ، لفظ العهد، الذي هو مشهور عند بني إسرائيل وعند أهل الكتاب، بل إنه قد عرف كتابهم الذي بين أيديهم بالعهد فيما بينهم. فإذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي العربي الأمي، بمثل هذا اللفظ الذي يوافق ما عندهم، كان في ذلك دليل على أن هذا الذي يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام على الناس ما هو إلا وحي يوحى من عند علام الغيوب جل وعلا. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أوفي بعهدكم، يوفي الله جل وعلا بعهده الذي عاهدهم من أن ينصرهم على الأعداء ويدخلهم الجنة وينجيهم من عذاب النار ونحو ذلك مما عوهدوا به إن أوفوا بما عاهدوا الله تعالى عليه. قال جل وعلا: وإياي فارهبون. ولنا وقفة مع هذه الجملة: وإياي فارهبون. ذكرنا أنه قدم المفعول وإياي، ومع ذلك لم يقل جل وعلا: وإياي ارهبوا. وهذا مقتضى السياق، وجيء بالفاء ثم بالأمر ارهبون كما هو ظاهر من الآيات الكريمات. قال العلماء إن مجيء الفاء هنا يدل ويشعر بوجود شرط مقدر. فما المعنى؟ المعنى والعلم عند الله تعالى: إن كنتم راهبين شيئا فارهبوني. ولهذا يقول المعربون في إعرابها إن التقدير وإياي ارهبوا فارهبون. فهذه الجملة فيها تكرار الأمر بالرهبة والرهب من الله جل وعلا، وهنا تخصيص ليخص الله تعالى بالرهب. وسر هذا والله أعلم أي إن كان الذي يمنعكم من الدخول في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب الذي أنزلته إليه هو خوفكم على رياستكم وخوفكم من كبرائكم وبعض أحباركم، فإن ربكم أولى بأن ترهبوه، فاجعلوا خوفكم من الله جل وعلا. والرهب يا رعاكم الله تعالى، الرهب هو الإمعان في الخوف والهروب مما تخاف. فالرهب والهرب بينهما تقارب في أصل المعنى. فإذا كان العبد راهبا فمعنى ذلك أنه يهرب من مما يغضب الله جل وعلا، ويهرب مما يسخط الله جل وعلا. ثم إن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. لماذا قال جل وعلا مصدقا لما معكم؟ أي إنه لا مانع يمنعكم من الإيمان به، فهذا الكتاب مصدق لما عندكم في توراة موسى عليه السلام. وآمنوا بما أنزلت، أنا المنعم عليكم الذي أنزلت هذا الكتاب، وهذا الكتاب مصدق للذي معكم. فقبيح ألا تؤمنوا به. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. قلنا إن معناها ولا تكونوا أول من يكفر به، وهذا فيه أن الواجب عليكم والذي ينبغي أن تفعلوه أن تكونوا أول مبادر إلى الإيمان به، فهو يستبطن معنى التوبيخ لكفرهم بآيات الله جل وعلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فكيف تجعلون آياتي شيئا يبذل وينبذ ويباع لتحصلوا عرض الدنيا القليل؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. جيء بالأمر بالتقوى بعد الأمر بالرهب والله أعلم، لأن التقوى تشتمل على العمل. فإذا كنتم قد خفتم من المنعم عليكم وهربتم مما يغضبه فاعملوا، كونوا مؤمنين حقا وأصلحوا عملكم. ولا تلبسوا بعد الأمر بالإيمان بالقرآن والإيفاء بالعهد، جاء النهي عن أمر تلطخ به أحبار اليهود، ولا تلبسوا الحق بالباطل. واللبس هو الخلط حتى يظهر الحق بصورة مشوهة غير الصورة الحقيقية التي له. ومن ذلك أنهم حرفوا في الكتاب وأنهم غيروا وبدلوا، وكذلك تعرضوا لما جاء من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، أي ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا قبيح بالعالم أن يلبس الحق بالباطل وأن يشوه الحق، وقبيح به أن يكتمه أيضا. داهمنا وقت هذه الحلقة، وعسى أن نلقاكم في حلقة قادمة لنستكمل الحديث حول هذه الآيات المباركات، وصلى الله وسلم على أزكى البريات نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
4: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

مساء الخير عليكم مستمعين الكرام، مستمعين في كل مكان، يسعد مساكم بكل خير مستمعين إذاعة عدنية FM ومستمعين برنامج استراحة الظهيرة. معكم أنا علياء محمد من وراء المايك ومن الإخراج السمعي والبصري.

حلقة جديدة نلتقي فيها معكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان. تحية كمان لكل متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم جميعا أينما كنتم مستمعينا.

إذا مستمعينا الكرام، موضوع جديد أكيد للنقاش، والموضوع هذا من المواضيع الهامة واللي إحنا دائما ما بيكون في الآراء فيها مختلفة ما بين مؤيد وما بين متفق لمثل هذا الموضوع. في مقولة دائما احنا بنسمعها مستمعينا الكرام، هذه المقولة هي انه خلف اطفال وكل طفل بيجي رزقه معه. حابين نناقش هذه المقولة في ظل وضع اقتصادي صعب، في ظل مستوى داخل نقدر نقول انه ضئيل وضعيف، هل انتم بتشوفوا انه المقولة هذه كافية لانه تتخذوا قرار الانجاب، او انه قرار الانجاب يحتاج مستمعينا الكرام الى مسؤولية اكثر ويحتاج الى تخطيط اكثر؟

مستمعين الكرام، احنا حابين ناخذ رأيكم في هذا الموضوع، حابين ان احنا نناقش الموضوع هذا اكثر نظرا لجدية الموضوع، لان احنا في الآونة الاخيرة بنسمع هذه المقولة وبشكل مستمر جدا، وبنلاقي انه كل شخص ممكن يكون معه 4-5 اطفال، اضافة الى ذلك انه ما فيش مباعدة ما بين هؤلاء الاطفال، او ما فيش تنظيم للولادات مع هؤلاء الاطفال. و المشكلة الكبرى إنه أكثر من يتخذ قرار الإنجاب بيعانوا من أوضاع اقتصادية متدهورة، فكيف ممكن إنه يستطيع يلبي احتياجات هؤلاء الأطفال؟ فهل أنتم مع هذه المقولة أو إنه لكم رأي آخر وبتشوفوا إنه فعلا قرار الإنجاب يحتاج مستمعينا الكرام إلى تخطيط أكثر، يحتاج برضه إلى مسؤولية، إضافة إلى ذلك يحتاج طبعا إلى ميزانية خاصة، وخصوصا في زي ما تكلمت في ظل ارتفاع الأسعار، في ظل كمان وضع اقتصادي صعب. فإيش رأيكم بهذا الموضوع مستمعينا الكرام؟ شاركونا آراءكم، ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا في هذه المساحة الخاصة من استراحة الظهيرة إن إحنا نجمع الآراء ونشوف لفين بنوصل. نستقبل أول اتصال معنا، نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو ألو ألو مرحبا.

0: 正常。
1: ألو مرحبا. إذن مستمعينا الكرام أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم ومنتظرين مشاركاتكم واتصالاتكم للحديث عن هذا الموضوع المهم الذي بيهم المجتمع بشكل عام. نقول ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. ألو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فتحي، كيف حالك؟
2: أولا أشرح موضوع أختي، أنا اتصلت وانت في بداية أشرحك الموضوع.
1: طيب فتحي، أول حاجة كيف حالك؟
2: ألو
1: أيوة فتحي تسمعنا في البداية، أنت
2: أيوة
1: تسمعنا؟
2: أيوة بس عيدي لي بس
1: ولا يهمك
2: مختصرة على البرنامج.
1: فتحي دائما إحنا ما بنسمع مقولة إنه الطفل بيأتي وبيأتي رزقه معه، فهل هذه المقولة كفيلة بإنه الشخص ينجب أو إنه قرار الإنجاب بشكل عام يحتاج إلى تخطيط ومسؤولية أكبر؟
2: في مقولة تقال في عندنا هنا في تعز، يعني تقدر تقول رزقه يولد معه وكذا وكذا، يعني بالنسبة لقرار الإنجاب نختي الأول والأخير الغاية المثلى في الحياة. أولا ما فائدة الزواج في الدرجة الأولى؟ هي الإنجاب والتكاثر، صح ولا لا؟ لكن أختي عندما يزيد على حد ما يكون واحد حالته المادية، يشوف نفسه حالته المادية مثلا لا راتب لا شغل زي الناس كذا، وهو مخلف 7 أو 8 أو يزيد منهم لا يرضى مثلا، يا أخي أنت شوف حالك كيف، يعني وحاول بقدر المستطاع أنك تنظم الناس، ليش تحديد نحن نتكلم عن نحاول أن تنظم دخيل فيها، يعني قرار الإنجاب أنا أقول لك حتى مش ممكن أحد يتزوج بدون ما يكون داخل، صح ولا لا؟ وقدر أنا أشوف على يتزوجون ما يخلفون، يعني كم يتعبون في المستشفيات.
1: أكيد أكيد، بس يا فتحي إحنا حنناقش الموضوع من ناحية إنه وضع اقتصادي صعب، وتجيب لك 6-7 أبناء أو أطفال ومش مباعد بينهم البين، لن تقادر تدرسهم ولن تقادر تلبي احتياجاتهم، فهنا إحنا نقول قرار الإنجاب، مش إنه قرار الإنجاب إنه نتخذه إنه ما تخلفش، لا، إنه يكون في دراسة، يكون في تخطيط مسبق قبل الإنجاب.
2: يعني خلاص أنا بقطع كلامك تحطي عليا،
1: اتفضل.
2: مثلا من بجرد أنا أقول لك أن يكون قرار الإنجاب قرار مدروس، صح ولا لا؟
1: أيوة
2: يكون قرار مدروس، قرار مثلا فيه خطة كم، يعني أنت لما تشوف وضعك الرهن وضع البلد وضع المدارس وضع مثلا جيرانك الذين لديهم كثير أطفال لا يستطيعون يرفعون رؤوسهم من كثرة الهم والعناء، لذلك مثلا واحد مثلا عندما ينوي خلفه يكون لديه خطة مدروسة كم عدد الأولاد الذي ينوي يخلف مثلا في مباعدة بين سنوات الحمل والإنجاب مثلا مثلا من 3-4 إلى كذا، يكون يعني في خطة مثلا أنا 3 أطفال يعني أشوف إنه يكفي ما عاد فيش مثلا، يعني خلاص. بس بعض الناس يفتعل يكون لديه 7 أو 6 أو 8 للأسف هو مكان يعني مستمر، تجي تكلم يقول لك آخر فهم على الله
1: أيوة هي هذه
2: الأم.
1: صحيح
2: الأم تتعرض إلى مشاكل، تتعرض إلى أمراض، تتعرض إلى هذا، وانت في نهاية الأمر يعني معك عقل وسمع وبصر، يعني الذي بيرزق الثلاثة صعب يرزقه، بس يا أخي
1: أكيد.
2: نحن نشوف على الذين 8 أو 10 اللي يعيشون في بيت خلافا عن 3 أشخاص أو 4 أشخاص، نحن مثلا في أعمامنا في أخوالنا مثلا في أشخاص والله أختي عليا إنه تقدر تقول مثلا 7 عيال و5 بنات 12 فرد، لكن تقدر يعني على كلمة العلا يعني في التربية أغلبهم أختي والله ما يكملون الجامعة، والسبب تقدر تقول العبء المسؤولية الأب لا يستطيع يعني ينفذ كل المتطلبات هؤلاء الأولاد، وبالتالي يتشردون إلى المدارس في الإعدادية في الثانوية، وبالتالي وضع البلاد يعني قد يعرفها كيف يعني وضع الدولة
1: صحيح.
2: يعني تقدر تقول هام معنا، لذلك أنا أنصح من جميع مثلا الذين ينوون الخلفة يكون يعني هناك خطة مدروسة للمستقبل، كم عدد الأطفال الذي تتخلفهم مثلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، وما يسبب هذه الخلفة لزوجتك الكثير من الأمراض والعناء والتعب لك ماديا ولزوجتك معنويا نفسيا.
1: أكيد. أنا بشكرك فتحي، شكرا لك، شكرا لمشاركتك،
2: شكرا لطرحك مثل هذا الموضوع. أختي تحياتي لأم حمزة والذي سيتصلوا محمد فاضل وأحمد اللبناني.
1: تحياتنا لك، شكرا لك.
2: أنا أحفظك إن شاء الله.
1: شكرا لك، في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام، قرار الإنجاب هو من القرارات التي ما بتكونش بهذيك السهولة، خصوصا أنه إحنا الآن ممكن حد يسألني سؤال ويقول يا علي، ما إحنا زمان أجدادنا خلفوا من 10 من 6 من 11، ما كانش أي في مشاكل. ولكن إحنا خلونا ننظر للموضوع من جوانب أخرى، من جوانب مختلفة، مش بس بالموضوع الإنجاب فقط، وإنما ننظر له من ناحية أخرى. طيب، لما يكون عدد الأطفال يعني كبير جدا وأكبر من مقدرة رب الأسرة، يعني لا الطفل حيحصل على الرعاية الصحية اللازمة، لا يحصل على التغذية اللازمة، لا يحصل على التعليم اللازم، فإحنا نشوف للموضوع من أكثر من زاوية. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
0: ألو مرحبا.
1: يا مساء الخير.
0: مساء الخير عليا، مساء الخير للجميع.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذة منى، كيف حالك؟
0: الله يسلم حالك، إن شاء الله تكون طيبة أنت وكل
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك أستاذة منى. كيف تنظري أنت للموضوع من وجهة نظرك؟
0: شوفي، من ناحية هو فعلا يعني الموضوع محتاج أنه يعني ارتبط بالمجتمع نفسه، بوضعنا الحالي أو مرحلتنا الحالية. أنت ذكرتي نقطة وأنت تتكلمي مع الأخ فتحي أنه أجدادنا وما أجدادنا، هذه مرحلة لها وضعهم الخاص في الإنجاب وفي مراحل تطور الشباب والأطفال و لكن الآن لأن نحن ظروف خاصة في مجتمعنا والمرحلة هذه تطلب إنه فعلًا يكون في تنظيم. مش معناته إنه خلاص يعني إنه الواحد أول ما يتزوج يقول أنا باقي 2-3، لا، إنما كبداية يعني أنصح كل شاب وشاب إنه عادي يخلف طبيعي بعد الزواج، لأنه الزواج هو سنة الحياة ونحن أصلًا نتزوج عشان نجيب أطفال ونكون أسرة. لكن أنت لما بتجيب مثلًا طفلين أو بدأت بالطفل وشفت ظروفك المعيشية، أنت تشتغل زوجتك ما تشتغل، تشتغلوا الاثنين، المهم هذا وضعكم، أي أسرة هم فاهمين وضعهم المعيشي.
1: صحيح.
0: يحاول أنه يعني يعمل ترتيب الأمور حتى أنه يقول أنا قادر على أنه أكفل هذين الاثنين أو الثلاثة أو الطفل هذا، وبعدين بعد كم سنة إن شاء الله يجي الخير ونجيب غيره الرابع والخامس والسادس كذا على حسب ظروفك. مش نحن ضد إنه الناس تتكاثر وإنه نجيب أطفالهم. صح. فعلا الرزق على الله ونحن مؤمنين والنعمة بالله
1: أكيد، ولكن تفضلي. أيوة. أسمعك
0: أقول لكن يا عليا، ما تجيبش أنت 5 جهال 10 جهال ولا تقدر ترسم، وإن كانوا مرضوا بتخليهم مجدلين أو يموت واحد منهم، أو إنه حتى نفسيا يتدمروا لما يشوفوا عيال الناس يدرسوا ويخرجوا في ظروف أفضل وأنت ظروفك معيشية ما تسمحش. الله أعطانا عقل وأعطانا إحنا بصيرة، ويعني ما شاء الله تبارك الله، يعني فاهمين الوضع إحنا كلنا بالريف أو بالمدينة أو أي مكان. فمسألة الإنجاب إحنا بنحبها، وخاصة كمسلمين نحن نتفاخر، يعني ذات الرسول عليه الصلاة والسلام قال
1: أن
0: نتكاثر، أنا أتفاخر بكم أمام الأمم. يعني حلو إن إحنا نتكاثر وكذا، لكن مش نتكاثر ونخلي عيالنا بالشوارع، نتكاثر ونخلي أولادنا بلا مستقبل بلا هدف. لا، لابد أن تكون تنجب وتحدد هدفك في الحياة مع أولادك مع أسرتك ونوعية الوضع اللي أنت فيه. مع نقطة مهمة حابة أضيفها لكل الشباب، أنه كلمنا هذا مش ضد الإنجاب، وأنه في كثير
1: أستاذة منى، أنا كمان بعقب على كلامك أنه في موضوع المباعدة ما بين الولادات، أنت بتعطي الطفل حقه في كل شيء، في التربية. أيوة. بتعطي حقه في الصحة، في الغذاء، لكن لما أنت مثلا ما فيش مباعدة ما بين هؤلاء الأطفال، قد يمرض هذا ويمرض هذا، وإنت أصلا دخلك ضئيل.
0: أيوة.
1: في العيد تشتي تكسيدة وتشتي تكسيدة وتشتي تكسيدة، فهذه الأشياء ممكن إنها إيش تقلل شوية من الاحتياجات التي يحتاجها الطفل. فهنا القرارات هذه لازم تكون بحكمة أكثر، مدروسة. أكيد. أكثر على حسب وضعك أنت في الأسرة. أكيد. نفسها
0: أكيد، وبدل ما تعطيك سعادة وأنك تعمل أسرة سعيدة تعطيك عبء نفسي وثقل. أيوة. نفسي أكبر.
1: صحيح.
0: أنا أشتغل لك كذا أن الواحد يعمل مباعدة بعد ما يكون مع 2-3 أطفال، مش من البداية. لأنه انتشرت الآونة الأخيرة، أنا ذكرت النقطة قبل ما تكلميني بهذا النقطة، أنه انتشرت الآونة الأخيرة بداية ما يتزوجوا يفعلوا هذا الشيء. نو، لا لا، إحنا نقول إنه بداية عادي نحاول تعطوا ولد ولدين على ما أعطاك الله وعلى ما رزقنا وهبنا الله، لكن حاول انه في في في في, في بعد ما تجيب انت تنجب الولد والولدين على ظروفك ان تقرر انت وزوجتك انكم انتوا تعملوا مباعده او انكم توقفوا الانجاب فتره او المهم هذه على حسب وضعك المعيشي.
1: صحيح.
0: وعلى فكره ومساله الحرام والشرع وما شاء هذه مساله غير من تخش فيها وما تفصلش لانه اكثر ناس بيقولوا لنا ليش لانه حرام لا لا برضو ما قالش الله انك تجيب عيالك وتقدم لهم كذا الظروف هذه لانه لكل فتره ظروف معينة لابد أن الدين يتماشى يعني نحن نتماشى مع الدين والأشياء أكيد. هذه اللي هي مسلمة ومفروضة لكن لابد أن نحن كمان كعقل ويعني ظروف معينة نحن نعطي برضو كمان رأينا في هذه الأشياء.
1: أكيد. شكرا لك أستاذة منى.
0: شكرا شكرا,
1: شكرا لك عزيزتي. نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا.
3: ألو مرحبا.
4: ألو.
1: وأخيرا
3: وأخيرا
1: في مشكلة بينك في شكله مشكلة بينك يا أما أنت والشبكة يا أما أنت والتليفون لازم تصلح وضعك مع أستاذ أحمد صلح وضعك مع الشبكة كيف حالك
4: يا مساء الخيرات
1: مساء الورد
4: يا ميت أهلين سهلين كم أنا مرحبتين
1: أهلا وسهلا فيك مرحبتين
4: ويبعث لك الصحة والمصاري
1: أمين يا رب وإياك
4: تحية المشتركين تحية الحبايبنا تحية المتصلين قبلي حياهم الله ما قصروا تحية الفتحي
1: تحية أكيد لكل المستمعين تفضل نسمعك
4: شوفي قرار الإنجاب مطلوب أشياء كثيرة أول حاجة منها هل أنت تستطيع أن تعطي وقت لهذا الطفل في التربية ولا أنت مش فاضي بتجيب تكرع
1: صحيح هذه نقطة
4: هل لديك الوقت الكافي لتربيه مطلوب منك وقت تربيه الإسلام قال أن الرزق على الله صح لكن التربية عليه هل تستطيع أن تربيه هل تستطيع أن توفر له الظروف الخاصة به من مأكل ومشرب وملبس ومسكن؟ هل تستطيع؟ هل الأم عندها قدرة كصحة أنها تنجب؟
1: صحيح.
4: ما فيش موانع تمنع نتيجة للصحة؟ جيب حتى 20
1: صحيح ولكن في
4: وتعال صرف عليهم إذا كان ما فيش عندك قدرة لهذا كله لا تنجب لا تجيب الإسلام ما قال لك تجيب عشرة وتبدل في الشارع الإسلام مطلوب منك تربي
1: أكيد تربي وكمان أنت لازم ترعاهم يعني إحنا اللي بنشوفه يا أستاذ أحمد إنه بيخلفوا أبناء بنشوفهم في الجولات في الشوارع بيشتغلوا وهم في سن صغير ويقول لك إيش أصلا الوضع الاقتصادي صعب طيب الوضع الاقتصادي صعب ومستوى دخلك ضعيف ليش كل هؤلاء الأبناء وتخرجهم للشارع ويظل كمان عادوا يخلف
4: شوفي يا ست الكل الله يرضى علينا وعليك هل الإسلام قال لك تجي وتكرع به في الشهادة هل الإسلام هذا له حقوق
1: أكيد.
4: تقدر تعطي حقوقه
1: أكيد
4: مش ودي الشهر أنت تصرف عليه أنت ملزم تجي وتجدل أعطي طفولته وخليه يأخذ طفولته كاملة تقدر توفر له هذا طفوله كامل مش يروح يشحد في الشارع
1: صحيح
4: أنت تقدر تشتري له لعاب تقدر تخليه يستمتع بالحياة مش قادر انت لعب تجيب ما لم تتحمل ذنبه انت عند الله تتحمل ذنبه انت وامه ايوه في سؤال
1: شكرا لك استاذ محمد شكرا لك شكرا لمشاركتك
4: ماشي استاذ

0: استاذ احمد صافي عبقاف.
1: احمد صافي في امان الله. إذا مستمعينا الكرام، يعني إحنا من حلقتنا لليوم مش إنه إحنا ضد قرار الإنجاب أو إنه نقول لا تخلفوش، لا، إنه الظنى غالي، وأكيد كل حد حيتزوج عنده أمنية إنه يكون أسرة، يكون عنده أبناء، ولكن في هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى تنظيم، ما يكونش أو ما ناخدش الموضوع بشكل عشوائي زي ما الكثير من الأشخاص واخدين هذا الموضوع أو بيفكروا بهذا الموضوع بطريقة عشوائية بدون ترتيب، بدون تخطيط، بدون دراسة. أنا تكلمت من قبل إحنا حابين ننظر للموضوع مستمعين الكرام من عدة نواحي ومن عدة زوايا، بالذات خصوصا عند أسرة دخلها محدود. الأسرة هذه عندها كثير من الأشياء لازم إنها أو تقوم فيها، من إيجار، من مصاريف مختلفة. فلما يأتي الطفل أو تبدأ المسؤوليات هذه تزداد، فهنا أنت تحتاج إلى إنه يكون في تخطيط. هذا التخطيط الغرض منه إنك تلبي احتياجات هذا الطفل، ترعى هذا الطفل بالشكل المطلوب من كل النواحي، من تعليم، من صحة، من ملبس، من مأكل، من ترفيه، من كل شيء. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
2: ألو
1: مساء الخير.
2: أيوة
1: أهلا وسهلا فيك. أيوة أستاذ محمد فاضل نسمعك.
2: الخير.
1: تفضل أستاذ محمد فاضل نسمعك.
2: والله أنت تتكلم عن الموضوع وبعدين جاب ها والأوضاع السيئة هذه، وأنا مشغول أتكلم مع أحد في حالة بالتواهي بعد حصلت نتيجة هذا الأوضاع أتكلم عليها. واحد تزوج ما عارف كلهم من وأطفال أو تعرف الراتب موقفة حق الشرطة وما شاء الله 4 شهور وخناق ما خناق على أطفال وما صار أطفال. هذا البارحة وقتل زوجته. فهذا كل نتيجة تصاريف وقصص أطفال ومشاكل أطفال وديلهم لقوة الراتب. تصوري أنا تتكلموا وأنا أتكلم مع أحد يكلمني بحالة مؤلم، وكل المشكلة إيش؟ العيش والمصاريف. على والد حمد يعني ما شاء الله تقوم تشير الشرطة صياح وزوجته وده مشاكل، وعلي يقول قتلت نفسها وقتلت يعني كل مشان مصاريف الأطفال ومشاكل الأطفال ومدارس وغيرها،
1: وبسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.
2: هذا يعني حصلت البارحة كنت أتكلم على الموضوع رغم الموضوع هذا حصلت طاقة البارحة.
1: أستاذ محمد فضل بس لو تنقص صوت الراديو شوية، أستاذ محمد فضل نقص صوت الراديو علشان أسمعك بوضوح.
2: طيب فأقول لك موضوع مؤلم، القضية مش قضية كثرة أطفال، قضية كيف تفرج المعيشة، كيف تأكل الناس، كيف تنظم حياتك. النبي الرسول قال صحة كثيرة من الأمم كانت ظروف أخرى وقتال ومشاكل، لكن قال لك اجتهدوا وكلهم اجتهدوا النصيب، ومن اجتهدوا أصاب على أجران ومن أخطر أجر. قضية كلها كل زمان له تفكيره ولا معيشته، مش قضية خلاص تكادروا وخلاص. لا، الظروف تختلف من وقت لآخر، والزمان والمعيشة هذا الاهتمام. أما كثر ودوت من جوع كل ظرف والزمان وذا مكانه. شوفي عمر الخطاب في عام 2000 لما سافر في إسلام في سنة 2018 منع حتى قطع اليد، وقطع الله والرسول قالوا قطعوا اليد وحكومة منع. قال إيش؟ قال في استثناء في مجاعة منع القتل، منع قتل قطع اليد. قال ما حد يسرق إلا الذين في جوع في مشاكل.
1: صحيح،
2: فكل قاعدة استثناء بس يعني زي لكن نفك حكم وحكم عليه طول الزمان. لا بس حبيت أقول أن مؤلم الموضوع على معارف.
1: أكيد أكيد شكرا لك أستاذ محمد فضل. والأستاذ محمد فضل تطرق إلى أنه زيادة الأعباء المالية في ظل وضع اقتصادي صعب ممكن أنه يتسبب بمشاكل أسرية كبيرة، والحادثة التي تتحدث عنها هي نوع من الأنواع أو نتيجة من نتائج الوضع الاقتصادي المتردي، تأخير تسليم الرواتب، زيادة المصاريف، أعباء كبيرة على المعيلة الأسرة ممكن تتسبب بمشاكل نفسية. هذه المشاكل النفسية النفسية تنعكس على العلاقة ما بين الزوج وزوجته، تنعكس كذلك على الأطفال، وقد تصل يعني إلى النهاية إلى عواقب زي العواقب إنه تصل إلى القتل. فالموضوع هو زي ما تحدثنا وتحدث الأستاذ محمد فضل، هو مش عن موضوع كثرة الإنجاب، وإنما عن كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، كيفية إعطاء هؤلاء الأطفال حقوقهم، كيفية إنه أنا إذا جبت هذا الطفل ففي متطلبات كثيرة وفي احتياجات كثيرة يحتاج هذا الطفل، هل أنا قادر على تلبيتها أو لا؟ إحنا مواصلين معكم مستمعين الكرام، ولكن نطلع لفاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل معكم نقاشنا في استراحة الظهيرة. ابقوا معنا.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت.
6: مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: فندق برير عدن السياحي.
12: فندق برير عدن السياحي.
6: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحية.
12: الرفاهية والمرح يلتقيان.
6: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
12: طيرمانات مجهزة.
6: غرف خاصة للعرسان.
12: خدمة غرف على مدار الساعة.
6: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
12: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
6: وموقف خاص للسيارات،
12: حراس أمنية 24 ساعة.
6: انغمس في جمال فندق برير عدن
12: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق برير عدن السياحي.
6: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
12: 02-392-4481. موبايل
6: 77-11-76-90 أو
12: 78-11-47-214.
6: فندق برير عدن
9: السياحي.
6: رفاهية تلامس أحلامك.
9: تلامس أحلامك.
13: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: بنافع للعود،

0: وعدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، مواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن قرار الإنجاب. وهل فعلا هذا القرار مستمعينا الكرام يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى مسؤولية، أو أنه القرار هذا يتخذه الأباء والأمهات بدون ما يحسبوا حساب آخر؟ نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، مساء الخير.
1: مساء الخير عليك يا إلياء.
0: مساء الورد.
1: وتحياتي لفتحي وأحمد اللبناني ومنى والأستاذ محمد فضل وكل المتصلين الواجهين.
0: تحياتنا لك أم حمزة.
1: تحياتي لك كمان.
0: الله يسعدك، تفضلي.
1: تفضل. سبحان الله على المصادفة، في الأمس كنت أقرأ موضوع إنه في سنغافورة يدعموا الأم اللي بتجيب أكثر من ولدين أو ثلاثة أولاد $50,000. شوفي على طمع يعني طمعوهم. كل ما انجبتي أكثر كما لقيت الفرصة الفلوس أكثر. فنحن سبحان الله المسلمين اللي المفروض نحن يكون عددنا كثير، اللي المفروض تكون عدد الولادة عندنا أكثر، أصبح عدد الوفيات عندنا أكثر. ليش؟ لأنه ما فيش دولة تسندك بظهرك.
0: صحيح.
1: يعني أنا لما باجي بنجيب 5-6-10 زي ما كانت أمي واللي قبل جابوا، كانت في دولة تحميهم، كانت في صحة، يعني في حقوقهم بالصحة وبالتعليم وبكذا. الآن يعني خلوا المواطن يحاسب نفسه بنفسه، يعني خلونا احنا نصارع الحياة هذه، بتغيبنا جدا عن الدولة هذه.
0: كثير أعباء، كثير أعباء تحملها الفرد، تحملها
1: أصبح المواطن يتحمل مسؤوليته من على ما يخلق لما يموت.
0: صحيح.
1: يدبر نفسه بنفسه، لدرجة أنه قلت عدد المواليد. فأصبحنا يعني كل يعني 2-3 لو قد نحن خلاص قد نحن بنجيب 3. زي ما قالوا زملائي، من بعد الظروف هذه، من بعد لأنه ما فيش معانا بلاد أو دولة تسند نحن. في أول في السبعينات في الستينات كان ما فيش بيت يقل أقل عدد كان 6، إذا ما كانش 10 و12، لأنه كان في حماية، في دراسة.
0: صحيح. كان بيحصلوا على رعاية، يعني ما تقلقيش، ما تقلقيش.
1: صحة مجانية، كان في تعليم مجاني. صحيح. كان في أمور كثير مجانية. الآن ما فيش، بتجيب 2 قدوا بالعدة يلا تحاسبي على أكلهم ولبسهم وشربهم وتعليمهم وصحتهم. فهمتي كيف؟
0: هذه المشكلة،
1: هذا اللي حاصل الآن. صحيح. ولا ما فيش أي أم تتمنى بيكون معاها بدل البنت بالجر، يعني بنتي وحيدة وابني وحيد. تيجي عليها أيام تقول يا أمي أنا ما بش معي أخت، وهي يقول لي يا ريت معي أخ. وأنا أقول لهم يا ريت معانا دولة زي الناس اللي كنا بنجيب 6-7.
0: للأسف هذا هو صحيح.
1: أنا من الناس اللي بهذا الزمن اللي فرصة الإنجاب تكون قليلة. يعني كفاية 3 لا كثر الله يقدروا على تربيتهم، على صحيح. أكلهم، على شربهم. صحيح. على دراستهم، لأنه أصبح المواطن داخل هذه البلاد يتحمل مسؤولية نفسه. فطالما أنا أتحمل مسؤولية نفسي، يعني ضروري أجيب 1 ولا 2 اللي بقدر أواكب معه ومشي معه الحياة. أكيد. لما الآخر بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: وتحياتي لك يا أليا والمتصلين.
0: شكرا لك، شكرا لك أم حمزة. يعني ال أم حمزة هي تحدثت كمان عن الموضوع اللي إحنا بنتحدث عنه، إنه إحنا لسنا ضد قرار الإنجاب أو إنه يكون عندك أكثر من طفل، لأنه هذا الشيء بالأول والأخير هو قرار يعود إليك أنت كرب الأسرة. ولكن يعني إحنا ضد فكرة إنه يتم إنجاب الكثير من الأطفال دون ما يكون في شيء يرعاهم أو شيء يلبي احتياجاتهم. إنه للأسف في كثير من الأسر زي ما قلت، يعني تلاقي الوضع الاقتصادي جدا صعب، يعني يا الله لاقيين إنهم يعيشوا، وفوق هذا بتلاقيه إنه بيخلف أكثر من طفل وما عندوش أي مشكلة، بيقول على الحاصل. طيب، ولما بعدين بيشوف للطفل بيحصل على تعليم مناسب، للطفل بيحصل على رعاية صحية مناسبة، للطفل بيحصل على ملبس مناسب. وهذا الشيء احنا بنشوفه الآن، كل ما بنناقش احنا قضايا مستمعينا الكرام بنشوف انها مرتبطة بشكل كبير جدا. يعني ابسط مثال، نجي مثلا للأعياد، للأعياد إذا قيمة البدلة الواحدة للطفل تتراوح ما بين 60-70 ألف ريال، أنت معك 5 أطفال تحتاج أنك تشتري لهم مستلزمات العيد، فتضطر أنك تقصر. ليش؟ لأنه الأسعار مرتفعة، وضعك الاقتصادي صعب، فهذا الشيء ممكن يأثر على الـ الـ الـ الـ الأبناء. نفس الشيء زي ما قلنا التعليم، احنا قلنا انه تكاليف العودة الى المدرسة باهظة، فيضطر او تضطر بعض الاسر الى انها تخلي البنات تجلس في البيت ويقولوا لا الولد لازم يدرس لان الولد بيشتغل وبيساعدنا مش عارفة ايش، اما البنت اقرب فرصة بيجي لها زوجها وبتتزوج. فهذه المشاكل كلها يا مستمعينا الكرام هي مشاكل مجتمعية مترابطة، يعني لو جينا اسقطناها على الواقع، لو انت مثلا استطعت ان تخطط أو أنت استطعت أنك تخططي كيف يكون مثلا عدد أبنائك، المباعدة ما بين الأبناء، هذا الشيء بيعطي فرصة أن أنا أعطي كل طفل حقه من الرعاية الصحية والرعاية التعليمية، وكذلك في حتى التربية. التربية يعني نسقط كمان الموضوع هذا على التربية، الأب الذي بيلاقي وقت إنه يظل مع طفله أو حتى ابنته وقت أطول أعتقد بيكون أقرب إلى أبنائه، ولكن في آباء مع كثرة وجود الأبناء ما بيلاقيش الوقت، مش عارف هو يسمع لمن، يجلس مع من. فالموضوع إذا ناقشناه مستمعين الكرام احنا حنناقشه من عدة زوايا مش من زاوية واحدة.

0: نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو ماريا.
1: ألو
0: ماريا كيف حالك؟
1: تمام كيفك؟
0: الحمد لله. ماريا تسمعينا؟
1: أسمعك.
0: طيب يا ماريا، احنا موضوعنا اليوم عن قرار الإنجاب، هل بتشوفي انه يحتاج حاليا وفي ظل الظروف الراهنة والاقتصادية الصعبة يحتاج الى قرار وتخطيط ومسؤولية؟
1: نسمعك،
0: ارفعي
1: صوتك شوي.
0: ماريا تسمعيني الان؟
1: ايوه الان تمام.
0: طيب يا ماريا، هل بتشوفي ان قرار الانجاب في ظل الاوضاع الراهنه يحتاج الى مسؤوليه وتخطيط اكبر؟
1: طيب بالنسبه لي انا ايوه. بس سبحان الله رزقه على الله.
0: اكيد الله الرازق ورب العالمين اكيد بيرزق العباد، ولكن هل بنشوفهم مبرر حتى اللي مستوى دخلهم ضعيف وضئيل وإنه يخلف
1: يعني
0: أكثر من طفل؟
1: ينظم هذا الشيء عشان الطفل يعيش حياة صح، وعشان يقدر يدرسه مكان صح ويأكله ويلبسه اللبس الحلو. أما لو كانوا مثلا يعني كثير والرزق على الله بس تلاقي يعني يتنكت. والرزق على رب العالمين
0: أكيد، ونعمة بالله ونعمة بالله يا ماريا.
1: ضروري الواحد يعني ينظم بالنسبة لي كماريا
0: يكفيك اثنين.
1: ايوه.
0: بتحسي انك بالاثنين هذولا حتعطيهم وتلبي احتياجاتهم بدون تقصير، لكن

0: سنة.
1: ما شاء الله.
0: أحب أقول لك كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله يا رب يحفظك لي وحدي طبعا، ما حد يشاركني فيه.
1: آمين يا رب العالمين.
0: ويخليك لأولادك يا رب. وأنت بالنسبة لي مش بالزوج، يعني أخ وصديق.
1: جميل.
0: بق للبيت بالنسبة لي.
1: مشاعر لطيفة، وإن شاء الله يا رب بيسعدكم يا ماريا ويخليكم كده مع بعضكم البعض، ويخلي لك وما حد يشاركك فيها ماريا. قولوا آمين.
0: أكيد سمعني دحين المرض، يمكن طلعت لها قرون.
1: لا أكيد إن شاء الله يخليكي، يخليه لعياله ويخليه لك ويخليه لأمه ويخليه لكل اللي يحبه. يا ماريا أنا بشكرك. الله يعافيك، شكرا لك عزيزتي.

إذن مستمعينا الكرام، إحنا بنقول أو حابين إن إحنا نوصل من موضوع حلقتنا إنه عدد الأطفال هو وحده مش يعني نقدر نقول إنه معيار للحكم على الأسرة، ولكن المعيار الأهم هو قدرة هذه الأسرة مستمعينا الكرام على تحمل المسؤولية. وإحنا هنا ما بنقولش إنه الأسرة اللي عندها أولاد كثيرين إنها ممكن تكون عبء وإنها مش كويسة، لا، ولكن أنت كأسرة، أنت كرب الأسرة، قدرتك على تحمل هذه المسؤولية، قادر تتحمل تربية ورعاية 10 أبناء خلف، قادر إنك ترعاهم وتوفر لهم كل الأشياء المطلوبة خلف، ولكن إذا أنت غير قادر على رعايتهم، غير قادر على توفير متطلباتهم، غير قادر على توفير احتياجاتهم، فهنا الموضوع مستمعينا الكرام زي ما قلنا يحتاج إلى تخطيط يتناسب مع وضعك المالي، تخطيط يتناسب مع وضعك الاقتصادي، تخطيط كذلك يتناسب مع الوضع الصحي كذلك للأم، بالذات لما تكون امرأة مثلا عاملة، فأكيد هذا الموضوع يحتاج إلى تخطيط من من من من نوع آخر، لأن المرأة العاملة بتعرف بكثرة انشغالاتها وإنها بتضل فترة طويلة في العمل، فحكاية إنه يكون معها أكثر من طفل وما فيش مباعدة ما بينها وما بين ممكن يشكل لها عائق في ممارسة أعمالها. فالموضوع هنا مش بعدد الأطفال قد ما إحنا بنتحدث عن قدرة الأسرة على تحمل مسؤوليات هؤلاء الأطفال.

ونحن لما بنتحدث عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، نتحدث من واقع، واقع إحنا بنشوفه، واقع إحنا بنعيشه، وقصص كثيرة بنستمع إليها. يعني من أبرز القصص إنه تكون عائلة وضعها الاقتصادي صعب، ومستوى دخلها جدا متدني، ويدوب تقدر إنها توفر الاحتياجات البسيطة وأبسط الاحتياجات للأسرة وللأبناء، وتلاقي مشكلة كبيرة في كل موسم، إن كان عيد أو حتى في رمضان أو حتى في المدارس، إنه كيف يوفروا لأبنائهم هذه المتطلبات. وتلاقي إنه كمان أبنائهم خرجوا من المدرسة لأنه ما عندهمش قدرة على توفير متطلبات المدرسة، وفوق هذا تلاقي يخلف أبناء. إذا أنت معاك ثلاثة من قبل إلى الآن لن تضامن لا تعليمهم ولا أنت قادر ترعاهم صحيا، فكيف تضيف إلى جانبهم كمان ثلاثة أطفال آخرين؟ فهنا إحنا بنقول فهذا الموضوع، أو هنا هذه النقطة يحتاج لها مستمعينا الكرام إلى تخطيط أكبر، يحتاج لها إلى دراسة أكثر.

إذن مستمعينا الكرام، ومصطلح تنظيم الأسرة هو لا يعني بالضرورة إنه منع للإنجاب، وإنما يشمل أيضا كذلك المباعدة ما بين الولادات وتحديد توقيت الحمل وفقا لرغبة الزوجين وظروفهما. وكمان من ناحية الصحة الإنجابية للمرأة، هو من المهم أن تكون في مباعدة بين الولادات لصحة المرأة ولصحة الطفل كذلك. الطفل يحتاج إلى رعاية صحية لازمة في مراحل أو في سنوات عمره الأولى، والأم كذلك تحتاج، لأنه الحمل بياخذ الكثير من صحة الأم، فالأم تحتاج كذلك إلى وقت للراحة. فالمباعدة ما بين الولادات ممكن تصل إلى، في ناس بيشوف أنه قرار المباعدة ممكن بعد 3 سنوات يقرروا أنهم ينجبوا الطفل الثاني، في ناس رغبتهم أنه بعد 2 سنين، في ناس رغبتهم بعد 5 سنوات. فهذه الأشياء هي تعود إلى، أو هذا القرار يعود إلى الأم والأب. ولكن تنظيم الأسرة لا يعني من خلاله منع الإنجاب قد ما يعني الغرض منه رعاية للطفل، وكذلك رعاية لصحة الأم التي تحتاج وقت حتى تستعيد قوتها من الحمل الأول، أو حتى من الرضاعة ومن كذلك الإنجاب. وإضافة إلى ذلك إنه الموضوع كمان له ارتباط كبير جدا في كيفية رعاية هذا الطفل وكيفية تربية هذا الطفل.

إذا مستمعينا الكرام، هو فعلا قد تختلف الآراء، ففي من ممكن يكون متفق مع الكلام الذي أنا أقوله، وقد في أشخاص يكونوا مختلفين كليا مع الآراء اللي أنا أقولها. ولكن يعني إحنا بنحاول بقدر المستطاع أنه نجمع الآراء، وآراء مستمعينا هي كانت تقريبا متقاربة، وأنه الكل أجمع على أنه الوضع الاقتصادي اللي احنا بنعيشه الآن، وضعنا الراهن اللي بنعيشه الآن، بيخلينا نفكر أكثر في موضوع قرار الإنجاب، ويخلي الموضوع يحتاج إلى دراسة أكثر، لأنه بيختلف عن المراحل السابقة أو الفترات السابقة. والإيمان مستمعينا بأرزاق بالرزق هي تعتبر إيمان موجود في وجدان الكثير من الناس، ولكن لا يعني إنه إحنا نؤمن بأن الله هو الرازق إن إحنا كمان نتخلى عن التخطيط والمسؤولية. صحيح إن رب العالمين بيرزقنا وإن رب العالمين بيرزق العباد، ولكن نحتاج كمان إلى إن إحنا ندرس الكثير من المواضيع ونخطط لها ونكون مسؤولين عليها. فالطفل عندما يأتي إلى حياتنا هو مش بس محتاج للطعام، الطعام ممكن ان احنا نقدر عليه، في حاجات اخرى مستمعين الكرام يحتاجها الطفل، يحتاج الى اب وام قادرين على رعايته، قادرين على تعليمه، قادرين على توفير علاجه، قادرين على حمايته، قادرين على تربيته، كمان قادرين على منحه الوقت والاهتمام

إذن مستمعينا الكرام، احنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحات الظهيرة. شكرا لكافة مستمعينا الأعزاء ومشاركينا اللي شاركونا آراءهم، كذلك تحية لمن لم يشاركنا وظل مستمع للأثير. تحية لكل متابعينا لصفحة البث المباشر على الفيسبوك. لاقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد من برنامجكم استراحة الظهيرة. كنت معكم من وراء المايك أنا علياء محمد. إلى اللقاء.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
5: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
4: جراحة العظام والمفاصل،
5: الجراحة العامة والمناظير،
4: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
5: جراحة العيون،
4: خصم 50% على المعاينة في
5: عيادة أمراض الباطنية،
4: عيادة النساء والولادة،
5: عيادة الأطفال والرضع،
4: عيادة القلب والأوعية الدموية،
5: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
4: الفحوصات المخبرية،
5: جهاز إيكو القلب،
4: الأشعة السينية،
5: جهاز سونار النساء والولادة.
4: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
5: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327777، واتساب
4: 77-077-0532.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
9: انتشارك مضمون.
8: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية اسم إعلانك في أذن كل مستمع،
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية اسم إعلانك في أذن كل مستمع،
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية اسم إعلانك في أذن كل مستمع،
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية اسم إعلانك في أذن كل مستمع،
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية اسم إعلانك في أذن كل مستمع،
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية اسم إعلانك في أذن كل مستمع. مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
8: 903 عدنية FM إعلانك في أذن كل مستمع.
9: كل مستمع.
10: المستمع.
11: عدنية اف ام. عدنية اف ام. عدنية اف ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام لون جديد.
12: كل شنت بالنسبة لي شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

0: دعم نحن سمور وينك وين علي مو كل من وين
1: عدنية FM

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: المبادئ صبرك
8: عدنية.

88.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 26. أيها الأعزاء المستمعون الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. في حلقة اليوم نتناول رواية حصن الزيدي للغربي عمران. وصلتني رواية حصن الزيدي للروائي الرائع الغربي عمران مزينة بتوقيعه الجميل لتضفي تميزا جديدا تفخر به مكتبة المتواضعة. فور وصول الرواية بين يدي باشرت بقراءتها لحرصي على قراءة الأدب اليمني عامة، ولشغفي بالتعرف على نتاج الروائي العربي عمران بصفة خاصة نظرا لنجاحه الكبير وشهرته اللافتة، فهو يمثل أنموذجا لامعا لمن يتطلع للسير في درب الكتابة الأدبية. لا أستطيع أن أخفي أنني حين هممت بالقراءة أصبت بخيبة متسارعة. كنت أقول يا إلهي، شيخ القبيلة والرعية وحكايات بينهما، لكن سرعان ما التهمتني الرواية لأجد أحداثها بلورية بامتياز تقرأ من نواح عدة وأزمنة مختلفة. يتغير الشيخ والفاطمي والحصن مظهرا ويدوم الجوهر، والمؤسف أن الرعية لا تتغير، فقد صارت الرعية مودرن والخضوع بالألوان المتجددة. كان ملفتا للغاية ذلك الحس الإنساني المرهف الذي يتحلى به الروائي، والذي أصبغه على شخصيات روايته المختلفة في تكوينها، ليؤكد مرارا أن في داخل كل ابن آدم ميزة إنسانية تتجلى معالمها في لحظات الضعف، وإن أصر على إظهار غير ذلك فعلا أو قولا. قرأت بين سطور حصن الزيدي أنه ثمة أرواح لا تشبه الأماكن التي نفخت فيها، فهي تتلوى بقيود اختلافها حتى تنكسر لتطير بادئة رحلة البحث عما تنتمي إليه، لتذوب لديها عند بلوغه آثار القيد وتحرق منتشية كل فروض الانصياع. في هذه الحياة هناك مرداس وشنهاص والفاطمي، وتوجد رعية، وبالمقابل هناك جمال وزهرة، وهناك قارون. لا أريد إغفال الخطوط العريضة اليمنية اللون لهذه الرواية من أحداث الصراع المذهبي والفكري الذي يحفزه الجهل من جهة، والسلطوية الذي تطوعه التبعية والخنوع من جهة أخرى، لكني على قناعة أن الأثر الأهم للعمل الأدبي هو تلك الفكرة التي تبقى محلقة حتى بعد الانتهاء من قراءتها، وتلك النقرة في الوجدان التي يدوم ترددها حتى يكون نغمة جديدة فيه. ومع ذلك فلن أغفل عن الإشارة إلى أنه ملفت ذلك التنقل الرشيق بين المشاهد والأحداث الذي امتازت به الرواية، ليشعر القارئ بأنه يقلب ألبوما لصور متحركة، فبمجرد أن ينقل نظره تتحرك هذه وتتوقف تلك حتى يعاود الالتفات لها لتتحرك من جديد. لم تحمل الرواية إسفافا ولا حشوا لمشاهد لا تستدعيها خيوط الحبكة، وهذه بالنسبة لي سابقة لم أقرأها في روايات يمنية سبق لي قراءتها، مع العلم أن ما قرأته لبعض الأسماء المشهورة أيضا في هذا المجال، وربما لكون امرأة شدني ذلك الدور البارز للمرأة في إدراك تلك الصراعات والتأثير بمجرياتها. وتساءلت، هل هو تصور روائي يعبر عن منظور المؤلف لدور المرأة في الهيئة السلطوية، أم أنه انعكاس لمشاهدة حقيقية لا تطفو على السطح العام؟ رمزية الشخصيات والأحداث وأماكنها معدة إعداد الخبير، كما كانت النهاية سهما احتل قلب الهدف، فقد أصابت المشكلة ولوحت بعلاجها. هذه جولتي في حصن الزيدي، ولا بد من انتباد ركن لتلاوة مصحفه الأحمر ذات يوم أبيض الإشراق ورؤية ظلمة على ضوء قمر في ليلة صيفية قادمة.
هكذا أيها السيدات والسادة، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من حلقات هذا البرنامج. نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

غدنية اف ام 88.9 قراءة بكتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
7: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
8: تعلم أينما كنت.
11: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
7: 90 مول.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: غربي عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: وزير الشباب والرياضة يودع بعثة منتخبنا الوطني للرماية سيدات قبل توجهها إلى أندونيسيا. شراكة جديدة توفر منح ماجستير ممولة لليمنيين في بريطانيا. رقابة شرطة عدن تتحرك لرفع جاهزية أقسام الشيخ عثمان وكابوتا. تنظيم أسواق الأسماك في المعلى لحماية المستهلك ودعم الصيادين. دعم نظافة البريقة بعشرة عمال والاستعداد لحملة شاملة. وأخيرا، حملات مكثفة في التواهي للحد من التلوث واستعادة مظهرها الحضاري. ومن العناوين إلى التفاصيل: ودع معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري في عدن بعثة منتخبنا الوطني للرماية سيدات قبيل مغادرتها إلى أندونيسيا لخوض معسكرا إعداديا يسبق مشاركته في دورة الألعاب الأسيوية التي تستضيفها اليابان خلال المدة من 15 سبتمبر إلى 3 أكتوبر القادم، وبطولة العالم للرماية التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال المدة من 8 إلى 16 من الشهر ذاته. وأكد البكري دعم الرياضة النسوية داعيا اللاعبات إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتمثيل اليمن بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة. أعلنت مجموعة هيل سعيد أن عام السفارة البريطانية شراكة مع برنامج تشيفينغ لتمويل منحتين ماجستير كاملتين سنويا لليمنيين في جامعة المملكة المتحدة. تركز المنحة على الذكاء الاصطناعي والتعافي الاقتصادي والأمن الغذائي والمائي والمناخ. يستمر البرنامج 3 أعوام أكاديمية وينتهي تقديم للعام 2027-2028 في 6 أكتوبر للعام 2026 عبر الموقع الرسمي تشيفينغ. نفذت إدارة الرقابة والتفتيش بشرطة عدن زيارة ميدانية لقسمي شرطة الشيخ عثمان وكابوتا لتقييم الجاهزية والإمكانيات وسير العمل، وراجعت اللجنة الالتزام بالأنظمة واستمعت إلى الاحتياجات والصعوبات، مؤكدة أهمية معالجة أوجه القصور وتعزيز الانضباط والشفافية ورفع كفاءة الأداء بما يحسن الاستجابة للمهام الأمنية وخدمة المواطنين في المنطقة. بحث مدير عام المعلى عدنان القلعة مع هيئة المصايد السمكية تنظيم أسواق الأسماك وضبط الأسعار خصوصا سوق الدوكر، وركز اللقاء على تحسين الخدمات وتحسين التوازن بين مصالح الصيادين والبائعين والمستهلكين مع مراعاة الظروف المعيشية، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لمعالجة الإشكالات وتوفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين في عدن. أعلن صندوق النظافة والتحسين بعدن دعم قسم النظافة في البريقة بعشرة عمال جدد وتنفيذ حملة شاملة خلال الأيام المقبلة، وجاء ذلك عقب مناقشة نقص الآليات والمعدات والعمال واتساع مساحة المديرية بهدف رفع كفاءة النظافة وتحسين المظهر الحضاري والحد من تراكم المخلفات وتعزيز مكانة البريقة كواجهة سياحية بارزة في العاصمة عدن. وأخيرا، تواصل السلطة المحلية في التواهي حملات النظافة المكثفة لرفع المخلفات والأتربة وتحسين المظهر العام مستهدفة حي سالم عمر وجبل التوانك وعددا من الشوارع، وتندرج الحملة ضمن برنامج دوري يشمل الأحياء والمناطق الساحلية بهدف الحد من التلوث وتحسين البيئة الصحية واستعادة الوجه الحضاري للمديرية وتوفير خدمات أفضل للسكان والزوار. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس،
8: لكل الناس.
0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
13: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
13: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
13: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
13: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
13: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
13: اختيار ذكي لراحة تدوم.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: عدنية
17: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
16: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

عدني FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. أدب الجليس إخواني وأخواتي هي من أداب الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا الحديث قاعدة مهمة في من تصاحب، من خويك. يقال لنا في السابق: من خاول مصلين صلى، ومن خاول مغنين غنى. إيش معنات هذا الكلام اللي يقولونها آبائنا قبل؟ يعني أنت تخاوي مصلين، مجموعة من الشباب المصلين، فلا أكيد راح تصلي معاهم، تدخل المسجد وتوضى وتصلي وتكون من الناس الصالحين. وإن خاويت اللي غيرهم، الناس اللي لا يصلون ولا يلتزمون بدين الله عز وجل، وشرب المسكرات والمخدرات وغيره، أكيد راح تلتزم معاهم، والتدخين وغيره وغيره وغيره. فمن خاوي المصلين صلى، ومن خاوي المغنين غنى. أنت خاويت هذولا رحت معاهم، خاويت هذولا رحت معاهم. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. تبي تصير من الناس الصالحين، خاول الناس الصالحين. أضرب مثال: بعض المدخنين يقول أنا بقطع التدخين، وبحاول وبحاول وبحاول. طيب شلون طريقة؟ الطريقة أنك تقطع التدخين وتقطع أهل التدخين. لما الحين المدخن يقطع التدخين، إذا ابتعد عن ربع المدخنين أكيد راح يستمر بحالته أنه يقطع التدخين للنهاية. لكن بعض الناس يقول لك: أنا أصبر على أني أقطع التدخين سنة سنتين، بعدين ما أصبر. ليش؟ لأني قاعد بالدوانية مع هذا يدخن وهذا يدخن وهذا يدخن. فنجد بعض الناس تلقى 20 سنة هو يدخن، وفجأة قطع التدخين والتزم بدين الله، قعد سنة سنتين رجع. ليش رجع؟ هذا السؤال نقول: ليش رجع؟ لأن رجع لربعه المدخنين فيغرونه: دخن هاك هذه السيجارة ما تضرك، هذا نصف سيجارة، هذا مدري إيش. وحتى ريحة الدخان تخليه يرجع. فلا تخاوي إلا الصالحين، خاويت غيرهم أنت المسؤول. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. يعني اثنين: واحد جليس صالح وواحد جليس سوء. ضرب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل، قال: كحامل المسك، المسك العطر، ونافخ الكير. نافخ الكير اللي الحداد اللي يسوي سيوف ويسوي حديد. فقال: حامل المسك هذا اللي يبيع عطور، إما أن يحذيك أو تبتاع منه، تمر على محل عطورات، إذا ما شريت منه راح تلقى منه رائحة طيبة. أو يقول لك هاك، مثل ما نروح الأسواق دائما يسوق لسلعته، يقول لك هاك، يعطيك عطر، يبخ عليك بخة أو يبخرك، فوجدت منه رائحة طيبة حتى لو ما تشتري. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إما أن يحذيك أو أنك تبتاع منه. طيب الثاني، قال الثاني: ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منها ريحا خبيثة. مريت على هذا الحداد اللي يحد السيوف، اللي يصنع السيوف، إما أنك تجد منه رائحة مو طيبة، رائحة شنو؟ رائحة نار، أو أنك يحرق ثيابك، تمر عليه شرارة النار، يقطع عليك شرارة، يقطع عليك مدري إيش، ما تدري وهو ما يدري، فتخرق ثوبك. فهؤلاء اثنين، هؤلاء الأصدقاء، إما صالح أو فاسد، إما حامل مسك
أو نافخ كير، إما تلقى منه ريحة بخور وريحة طيبة، أو أنك تجد منه رائحة الحديد والنار، إما أنك تشتري دهن عود وعطر، وإما أنك تلقى منه رائحة مو طيبة. فيا أخوان والله العظيم الصاحب ساحب، والصاحب الصالح يدعوك إلى أفضل الأعمال عند الله عز وجل. فإذا صحبت بارا بوالديه أعانك على البر، راح يقول لك دير بالك على أبوك، دير بالك على أمك وكذا، وإن رحت المكان تأخذه معاك ويساعدك على غض البصر. يعني بعض الناس يقول لي، واحد يقول والله العظيم ما أروح مكان وما أروح سوق إذا ما أخذت أهالي، أخذ واحد من ربع الصالحين. قلت له ليش؟ قال والله يعينني على غض البصر، يقول أنا وياه بس ندش السوق فيعينني على غض البصر، ما أشوف الحريم ما أطالع. ليش؟ لأني أنشغل معاه أسولف معاه. فإذا صاحبت بارا بوالديه عانك على بر الوالدين، وإذا صاحبت وصولا لرحمه أعانك على الرحم، صلة الرحم. وإذا صاحبت شارب للخمر، يوم من الأيام سيعينك على شرب الخمر. وإذا صاحبت مدخن، يوم من الأيام سيعينك على شرب التدخين على السجائر. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدكم من يخالف. وما هو مهما قويت علاقتك وثقتك، لابد أنك ترجع إلى صاحب إما يسحبك إلى الجنة وإما يسحبك إلى النار، نسأل الله العافية. فيقول الشاعر عن المرء، لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. من ربعة؟ يعني الحين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المستشار مؤتمن. يجيك واحد يقول لك ايش رأيك بفلان، تقول له ليش؟ قال والله خطب بنتي أو خطب أختي. أول شيء تفكر بربعه، والله ما يصاحب إلا فلان ذاك الرجل صاحب الخلق العظيم. أو تقول والله ما في ربع، كلهم فاسدين وأخلاقهم سيئة. هني تقول له هذا إما صالح وإما فاسد. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه قال، من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه، يعني وين من يماشي ومن يصاحب ومن يمشي معه. لذلك لابد أن أختار جليسي وأختار صاحبي حتى أتأدب بأدبه. اخترت صالح إن شاء الله أكون صالح، اخترت فاسد نسأل الله العافية، مهما كان مهما طال الزمن ستكون فاسد مثله. فالله الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدكم من يخالل. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وأخواننا في الله في الجنة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آذن
1: عدنية
2: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
1: عدنية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. مرحبا بكم ومع البيت السعيد. الله جميل ويحب الجمال، والحبيب كان مما حبب إليه الطيب، حبب إلي من دنياكم الطيب، فابتدأ بالطيب. وكان الحبيب يحب الجمال، ولذلك بيوتنا إن لم تكن جميلة لن تكون أيها الأحبة، لن تكون مقر الراحة والسكون والسعادة. وليس المراد بالجمال في البيت أن يتجمل الأثاث فقط، ولا أن يدهن الجدار فقط، ولا أن يبدل الأواني والسرر والفرش، هذا من الجمال. لكن الجمال أحيانا يكون أناقة، لمسات جميلة تحسنها المرأة المؤمنة. وأجمل ما في بيوتنا النظافة، وأجمل عطر موجود داخل البيت الماء، الاغتسال الدائم، الطفل النظيف. كانت فاطمة رضي الله عنها إذا أرادت أن تخرج الحسن والحسين لرسول الله عليه الصلاة والسلام جملتهما وألبستهما أجمل ما لديها وطيبتهما. ولذلك تجد البيت السعيد دائما البيت مرتب منظم، ليس بعض الطعام ينقلب البيت عاليه سافلة، وليست الأطفال إذا خرجوا من سرورهم إذا بالسرور شعثة ومنتفشة، لا، كل يعرف النظام فيه. لأن لمسة الجمال تريح العين، لمسة الجمال تجعل الإنسان إذا دخل ارتاح. لماذا يخرج خارج بيته إذا كان يشم جمالا ويجلس في جمال وينظر إلى جمال؟ ما أجمل هذه الحياة، حياة جميلة جدا التي يكون فيها الإنسان مهتم بأنفاسه وبثوبه وبمجلسه. والمرأة المؤمنة، المرأة المؤمنة تهتم بنظافة نفسها وبعطرها وبنظافة بيتها وبجمال طفلها حتى تكون عروسا دائمة البشر. لأن من صفات أهل الجنة أو من صفات النساء اللاتي بإذن الله يرافقن الأزواج إلى الجنة، إذا نظر إليها سرته، وذاك لجمالها ولعبق طيبها. جمل الله حياتكم بالطاعة.

0: كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يحب الجمال، بل هو أجمل من خلق الرحمن في خلقه، زكاه الله جل وعلا. كان يحب الجمال وكان يحب الطيب، فكان يحب الثياب البيض. وكانت عائشة رضي الله عنها مما يروى عنها أنها تقول: كأني أنظر إلى وميض المسك من مفرقه صلى الله عليه وسلم. بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم من سلم عليه قالوا كان كأنما أخرج يده من جوانة عطار، كأنها خرجت من مسك. كان صلى الله عليه وسلم يهتم ببدنه، وكان كما ورد في الحديث يستاك قبل دخول بيته، تعطير للأنفاس، جمال في الثياب، حب للنظام والجمال حتى في البيت. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يعتني بنفسه حتى رائحة أنفاسه، عندما قال بعض نسائه: إنا نجد منك أي رائحة لعسل أكله، غضب صلى الله عليه وسلم. ولذلك هتافي لكل زوج وزوجة أن نعتني بالجمال في حياتنا، وأن نعتني الجمال في الأنفاس وفي اللباس وفي المكان. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخرج الأكماء من الدور، أي القمائم والزبائل تخرج فلا تحبس في البيت حتى لا يبقى رائحتها. وكانت عائشة تجعل الستائر الجميلة على الجدار، والحبيب صلى الله عليه وسلم عندما رآها وقد وضعت فيها بعض التصاوير ما دخل، فجعلتها وسائد. نعم، العناية بالبيت من الجمال، والبيت الجميل تسكن النفس فيه، والرائحة الجميلة تجعل النفس تبتهج. بل إن الطيب دواء لبعض النفوس العليلة. هنيئا للزوجين إذا كانا يعتنيان بالجمال في البيت والأنفاس واللباس.
1: هذا هو البيت السعيد، هذا هو البيت السعيد.
0: تجمل أحد الزوجين للآخر عبادة، وليس الخطاب في الجمال والطيب والنظافة وسنن الفطرة يخاطب بها المرأة فقط، بل والرجل يطالب بها، بل ينبغي أن يتجمل لها كما روي عن كثير من السلف، كما يحب أن تتجمل له. وبعض الأزواج يقول إن زوجته إذا خرجت إلى فرح تعود عروسا وتكون بهية. أنا أسأل المرأة: أنت تخرجين إلى معاشر النساء، لا بد أن تتجملي بلا شك، وتلبسي أجمل ثوبك وفساتينك لا شك، لكن ما ذنب الزوج الذي لا يرى منك إلا الرث من الثياب؟ فإذا خرجت نظر إليك كأنك امرأة جديدة، لماذا لا تكونين جديدة في حياته فيتجدد مع ذلك الفرح والحبور والسعادة؟ وكذلك بعض الأزواج لا يهتم بلباسه ولا بإزالة ما يجب إزالته من بدنه، ولا يهتم بسواكه، وأعان الله التي تزوجت مدخن، فإنه مهما تعطر فإن رائحة الدخان يفوح منه. ونقول كما قال الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلا بد للرجل أن يهتم بأناقته فيملأ عينها بالجمال. وترى الجمال، المرأة تميل إلى زوجها مهما بلغ، إذا كان يهتم بجماله، أناقته، عطره، طيبه. وهذا الأمر يفعله الرجل وتفعله المرأة تعبدا تقربا. ومن الجمال الترتيب في المنزل. لماذا بعض البيوت إذا انتهوا من وجبة غداء أو عشاء صار البيت منفوش؟ ولماذا إذا استيقظ الأبناء وخرجوا من غرفهم إلى مدارسهم تعود الأم مع خادمتها أو بدون خادمتها، وهنيئا للتي ليس عندها خادمة، تعود مسكينة للبيت إذا هو يحتاج إلى ساعات طوال لترتيبه؟ لماذا الأطفال إذا دخلوا لخزانة ملابسهم يجعلون عاليها سافلها وتبدأ الأم ترتب من جديد؟ لماذا؟ لماذا لا يعلم الطفل النظافة والطهارة، وأن يجعل المكان بعد أن يخرج منه أفضل مما كان، أو على الأقل كما كان؟ لماذا لا يربون؟ لذلك الفوضوية في حياة أبنائنا وعدم تجميل المنزل والتحفة هذه مرمية وهذا الماء منسكب وهذا الباب مفتوح وهذا الفراش منفوش. اسمحوا لي أن أقولها وتحملوها مني، هذا صنع الأم والأب، لأنهم لو صنعوا فيهم التنظيم تلاحظ تدخل في بعض البيوت حتى الأحذية أماكنها مرتبة، تأتي إذا جلسوا على الطعام بأدب، يأكل بأدب، يسمي الله، يبدأ إذا انتهى قام وغسل يديه دون أوامر ويعود من المكان كأجمل مما كان. الجمال والعطر ونظافة المنزل وطهارة البدن والأنفاس بالسواك أو المعجون، كل ذلك دليل على أن هذا البيت أهله سعداء لأنهم يسيرون مع الفطرة.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
11: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجل
12: يا الله،
1: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهاز لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: من الناس المجروحة.
5: عدن الجائزة.
7: سعدتني وملثم أرجوك بكل دمع. محلاك محلى عيونك يا زين يا بلوشة.
5: عدن يا اف ام.
8: عدن

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
7: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
8: في مناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غداً، يسعدنا أن نشارككم عروضاً خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
7: جراحة العظام والمفاصل،
8: الجراحة العامة والمناظير،
7: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
8: جراحة العيون.
7: خصم 50% على المعاينة في
8: عيادة أمراض الباطنية،
7: عيادة النساء والولادة،
8: عيادة الأطفال والرضع،
7: عيادة القلب والأوعية الدموية.
8: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً. خصم 20% على
7: الفحوصات المخبرية،
8: جهاز إيكو القلب،
7: الأشعة السينية،
8: جهاز سونار النساء والولادة.
7: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
8: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
7: 77-077-0532.
0: فعل العود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 89 89.9
1: اليوم أهم شي الليلة تعدي. أيوة. يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عادل يا اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: إيه ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 88 فاصلة 9 عدن.

0: 89 فاصلة 9 عليها حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بلوى عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد

عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: فندق برير عدن السياحي.
8: فندق برير عدن السياحي.
9: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحية.
10: الرفاهية والمرح يلتقيان.
9: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
10: طيرمانات مجهزة،
9: غرف خاصة للعرسان،
10: خدمة غرف على مدار الساعة،
9: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
10: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
9: وموقف خاص للسيارات،
10: حراسة أمنية 24 ساعة.
9: انغمس في جمال فندق برير عدن
10: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق برير عدن السياحي.
9: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث، هاتف 02-392-4000. 482 أو
10: 02-39-24-81 موبايل
9: 77-11-76-90 أو
10: 78-11-47-214.
9: فندق برير عدن
7: السياحي،
9: رفاهية تلامس أحلامك.
7: تلامس أحلامك.
11: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-93-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: كيفه؟ عم بسمع نزع ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟
0: أهلين.

0: Ella es la Unión Jadida.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا

0: أثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
4: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
5: في مناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
4: جراحة العظام والمفاصل،
5: الجراحة العامة والمناظير،
4: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
5: جراحة العيون،
4: خصم 50% على المعاينة في
5: عيادة أمراض الباطنية،
4: عيادة النساء والولادة،
5: عيادة الأطفال والرضع،
4: عيادة القلب والأوعية الدموية،
5: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
4: الفحوصات المخبرية،
5: جهاز إيكو القلب،
4: الأشعة السينية،
5: جهاز سونار النساء والولادة.
4: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
5: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327777، واتساب
4: 770770532.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: كلامك الحلو ده يا عمي يعني شجعني ان اطلب منك ايد كندة.
2: يا سلام، ايديها ورجليها والفشة والكرشة والعكاوي كمان، رغم ان البيعة دي واقفة عليا بخسارة ومش مصدقني وزنبارة.
3: هو انت بتبيع بهيمة؟
2: بعززها يا بت، بعززها
3: كده بتعززها.
2: وبالمناسبة السعيدة دي اسمحولي انا كمان اطلب ايد دوحة.
3: وانا موافقة.
1: يا جماعة اللخبطة دي، انا مش فاهم حاجة، هي مش المفروض انها مراتك؟
3: حلها بقى يا رامي.
2: بص، هي الصراحة مراتي بس مش مراتي قوي يعني.
4: مضينها عرفي ورقتين وكده. اخ منك يا عمي، رغم انك ما يبانش عليك بس واضح انك نمس.
2: لا عرفي ايه بس يا ابني، انا هحكي لك الموضوع. انت ما بقتش غريب القصة، وما فيها ان انا كده من كام يوم كنت في لحظة غضب حمقاء رميت اليمين على توحة.
3: اسكت بقى يا سي جمعة، عشان انا من ساعتها وانا زعلانة منك.
2: وانا يهون علي زعلك بردك يا توحة، ده انا كان يتقطع لساني قبل ما اقولها.
3: سلامة لسانك يا سي جوجو.
4: يا سلام على الاجواء الرومانسية. والله يا جماعة ده شيطان ودخل بينكم.
3: سيب الشيطان بينهم.
1: لا لا لا لا عمي، لا لازم ترد طنط توحة.
3: ردت المية في زورك يا اخي.
2: مش عارف والله يا ابني، ايه رأيك يا استاذة حسنى؟
1: لا لا لا لا معلش يعني، مع احترامي الاستاذه حسنى مالها ومال الموضوع ده؟ من فضلكم لو سمحتوا عشان خاطري يا عمي.
2: خاطرك؟ هو انا في عندي اغلى من خاطرك؟ انا هكلم المأذون يجي حالا.
3: نعم مأذون؟ انت بتستهبل؟ انت بقى هتاخدها حلوانه في سلوانه.
1: وانت ايه اللي يضايقك في ده؟ معلش يعني.
3: لا انا مش متضايقه، انا كل الموضوع اني انا بدافع عن حقوق المراه. يعني ازاي يعني يبهدلها ويجي بكل بساطه يقول لك مأذون؟
5: ما انا خلاص سامحته.
3: سامحتي ببساطه كده؟ انت ايه، مفيش احساس؟
5: مفيش
3: كرامة؟
5: مفيش
3: خطر لابويا الراجل اللي كان قويكي؟
5: اهو ده بقى بالذات مفيش.
3: كده يبقى مفيش اي مانع تجيبوا المأذون.
6: بص يا ليف، وده اخر كلام عندي، اللي هيدوس لعم فكري على طرف هيزعل ويجيب ناس تزعل.
7: بوزو، انت مركز في اللي انت بتقوله؟ الكلام ده هيوصل لطارق بيه.
6: وصلهول.
7: انت عارف اخرة اللي بتقوله ده ايه؟
6: ايه يعني؟ هتحبس بالوصولات اللي معاه؟ انا موافق، بس قوام المصنع ده على جثتي.
8: ليه؟
6: عم فكري، انت هنا من امتى؟
8: ليه كده طارق؟ ليه كده يا ابني؟
5: زوجتك نفسي يا سي جوجو، زوجتك نفسي بحالي ومحتالي وكل ما املك.
3: يا اختي تلهي، هو انت تملك غير الجلابيه اللي عليكي؟
9: وانت يا سي جوجو قل لها قبلت الزواج منكي.
3: قبلت ايه؟ استنى يا مولانا، دول بيهزروا.
9: يا سادس، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ومنهم الزواج.
2: شفتي الزواج؟ وانا والله يا مولانا قبلت الزواج من فتحية دوحة تيتي. تربت تيتي،
3: شايفة بيحرق دم ازاي؟
10: ما خلاص بقى يا حسنى، اللي حصل
2: اتجوزت امك، واللي يتجوز امك تقولي له يا عمك. ومادام بقى انا بقيت عمك، قوم يا بنتي يلا حضري لي لقمه كلها.
3: شاهده ده بيشغلني.
10: ما فيهاش حاجه يا حسنى، ما هو عمك برضو، ما فيهاش حاجه يعني لما تجهزي له ياكل.
3: يا اخي كلك اسد.
6: وبعدين بقى عم فكري ما تفك كده.
8: يعني انت عاوز نعرف ان ابني عايز يكسرني ويدي تعب السنين اللي فاتت دي كلها وتقول لي فك؟
6: اقسم بالله انا حاسس بالوجع اللي جواك، بس ما تسيبش نفسك كده.
8: قول يا موزو، وايه موضوع وصولات الامانه اللي ماسك عليك طارق؟
6: ما تشغلش بالك عم فكري، انا هعرف احلها.
8: بعد اللي قلته لسيفا في حقي لازم اشغل بالي باي حاجه تخصك.
6: الله يكرمك عم فكري، تصدق بالله
8: لا اله الا الله،
6: انا بشوف فيك ابويا الله يرحمه.
8: طيب ما دام بتشوفني ابوك الله يرحمه، يبقى ما تخبيش عليا حاجه.
6: حاضر. الصراحه الوصولات دي مضيت عليها لطريق بيه لما كانت امي الله يرحمها عيانه، كنت محتاج الفلوس دي قوي عشان ادخلها المستشفى، بس المبلغ كبر ووصل لستمائة الف.
8: وهو ده اللي طارق بيزلك بيه مش كده؟
6: هو كده، وبعدين كفايه بقى اللون الحزيني ده يا عم فكري.
8: مش بمزاجي، مش بمزاجي يا بوزو.
11: شويكار شوشو
8: شوشو
11: اهو، انا عارف ان هو ده اللي هيخرجك من العزا اللي انت عامله لنا ده. شفت اول ما نطقت اسمها عينك لمعت والابتسامه بقت من ودنك دي لودنك دكاية.
8: انا فعلا بحبها قوي قوي يا بوزو.
11: ياه فكرتني باللازي ماضى، فكرتني بميسة. ميسة حب العمر كله.
8: معقول؟ وانت بتعرف تحب يا بوزو؟
11: ايوه كانت صاحبتي في المدرسة.
8: وكمان مدرسة؟ هو انت روحت مدرسة يا بوزو؟
11: هو في ايه بقى عم فكري؟ هو ايه اللي كل شوية معقول ابوك محترم يا بوزو؟ معقول بتعرف تحب يا بوزو؟ هو انت روحت مدرسة يا بوزو؟ يا عم انا بني ادم، مش عارف ليه انت مصمم تعاملني على اني جدي زرايبي.
8: مش موضوع جدي زرايبي ولا حاجة، بس بصراحة انا مستغربك.
11: ما تستغربش، من حيث الحب فانا جذاب لدرجة العذاب، اما من حيث المدرسة فانا كنت ايه في ركيكو. المدرس كان بيقول انا ما عنديش في الفصل غير باسم.
8: سلام، وانت بقى فخور قوي بباسم كده ليه؟ هو باسم ده قريبك؟
11: باسم ده يبقى انا.
8: نعم انت. امال ايه موضوع بوزو ده؟
11: بوزو ده اسم اخترعته عشان اعرف اسلك في الدنيا. لو كنت فضلت باسم كان زماني اتاكلت وفضلت عايش باسم وشخصية بوزو لحد ما نسيت باسم ده خالص، ما افتكرتوش غير وانا بحكي لك دلوقتي.
8: بس تعرف يا بوزو، انا بتهيالي ان باسم ده كان محترم غيرك خالص.
11: ما هو عشان محترم ما يلزمنيش في الزمان ده.
8: انا بقى يلزمني باسم ده.
3: ربنا شفى غليلي في الرجل اللي اسمه جمعة ده.
10: أول مرة أعرف إن دعوتك منها للسماء. ده أنتي لسه بتدعي عليه تقولي له كلك أسد. سكار ما كدبش خبر.
3: سكار؟ سكار ده الغالي، ده أنا أول مرة أحب سكار وأبقى عايز أشكره.
10: بس مامتك واضح إنها وقعت في عم جمعة لشوشتها.
3: آه على إيه بقى؟ أنا مش فاهمة.
10: دي جابت المقشة ومسكتها لسكار ولا مع حسن الحلو في زمانها.
3: يا أختي غوريهم. بس سيبك بقى من كل ده، أنا عجبني إياد قوي، ده وقف سبع كده وحوت عليك. لا خاف من سكار ولا غيره. تصدقي بقى ان انا هبدأ اغير رأيي في الواد ده؟
10: ما هو اللي عمله ده خلى ضميري بيقتلني.
3: الله، وايه اللي دخل ضميرك في الموضوع؟
10: يعني هو يبقى بيضحي بنفسه عشان وانا اكدب عليه؟
3: لا ما تقوليش. انت يا كندة ندمانة انك بتكدبي؟ ده انت ما كانت كدب متنقلة.
10: اياد ما يستاهلش مني ان اكدب عليه.
3: اه انا حاسة انك بتفكري في حاجة هتودينا في داهية. ناوي على ايه يا كندة؟
10: ناوي اقول لإياد على الحقيقة ودلوقتي حالا.
3: نعم يا اختي، امال كان لازمته ايه اللي عملناه ده؟
10: غلطة غلطة ومش ناوي اكمل فيها.
3: طب ممكن بس تهدي شوية كده ونفكر بالعقل؟
10: انا فكرت وقررت.
3: كندة يا كندة.
10: اياد لو سمحت انا عاوز اقولك على حاجة.
12: انا اللي عايز اقولك على حاجة. ايه ده؟
10: معرفش، دي ورقة في ايدك، هعرف منين ايه اللي فيها؟
12: انا هقولك ايه اللي فيها. ده استدعاء رسمي يا هانم جاي للسيدة رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة كندة مهران خليل.
10: ما هو ده الموضوع اللي أنا كنت.
12: كفاية كدب بقى، ده أنا قايلك أكتر حاجة بكرهها هي الكدب، الحاجة الوحيدة اللي ما أقدرش أسامح فيها.
10: ما أنا كنت بعمل ده عشان ما أخسركش.
12: وديك خسرتيني وللأبد. أنا هرجع بلدنا، هرجع لناس الطيبين اللي ما بيعرفوش لا الغش ولا الكدب.
10: إياد إياد،
3: ممكن تسمعني أنا يا باشمهندس لو سمحت؟
12: وأسمعك ليه أنت كمان؟ ما أنت شركتها في الكدبة. ايه جايين عشان تكملوها؟ عن اذنكم.
10: اياد
3: اياد كندة
8: امسك يا بوزو.
11: ايه ده عم فكري؟
8: ده شيك ب600,000 جنيه اللي عليك لطارق، ادهم له وحل رقبتك من تحت ايده.
11: طب وانت ذنبك ايه تتدبس في مبلغ زي ده؟
8: ذنبي اني حبيتك واعتبرتك ابني بالظبط.
11: ده كتير عليا قوي عم فكري، ايش جاب لي جاب؟ ربنا يخلي لك طارق بيه، الفلوس دي حقه مش حق انا.
8: انت علاش؟ انا ما نسيتش طارق.
11: الله على قلبك يا عم فكري.
8: انا هكتب المصنع باسم طارق عشان ما يضطرش يبني مصنع جديد.
11: لا انا مش معاك في دي يا عم فكري، ده شقه عمرك.
8: ما هو كله في الاخر هيروح له ابوزه.
11: ربنا يديك طول العمر.
8: طال ولا قصر في الاخر كل حاجه هتروح له. انا بس هشترط عليه شرط واحد.
11: حقك حقك تتشرط يا عم فكري، هو انت اللي عامله له ده شويه. بس شرط ايه؟
8: شرطي الوحيد ان باسم يبقى هو مدير المصنع.
11: اختيار موافق يا عم فكري، الواد باسم ده رجوله وقد المسؤول.
8: ايه ده؟ باسم مين؟ باسم ده اللي هو انت. ما انا نسيت اقول لك انك هتنسى بوزو ده خالص.
11: انسى بوزو؟
8: من هنا ورايح انت باسم.
13: باسم؟
8: اه، وهتبقى محترم.
13: لا كل اللي كده عم فكري، انت كده هتوقف سوقي.
8: وزي ما اديتني انت كورسات في الصياعه، انا بقى هديك كورسات في الادب حتى لو غصب عنك.
3: طمنيني يا حبيبتي، انت بقيتي احسن دلوقتي؟ من فضلك طمنيني عليكي. طب قولي اي حاجه، انا حاسه بيكي والله. على فكره بقى الحدوته ما خلصتش لحد كده، انا وعدك اني هوصل لاياد وهخليه يرجع لك تاني.
10: بجد يا حسنى؟
3: ايوه كده انطقي، بجد وجد الجد كمان.
13: كفايه بقى عم فكري، كفايه.
8: ايه يا ابني انت الاوفر اللي انت فيه ده؟ مالك كده محسسني ان انا بكهربك يعني؟
13: اكتر يا عم فكري والله اكتر.
8: انت كده صعب عليك تتخلى عن الصياعه؟
13: حسك الصياعه دي مبدا يا عم فكري، مبدا، وانا راجل بتاع مبادئ ما بضربش بنادق.
8: اهي بقى دي اول حاجه لازم تبطلها.
13: ايوه اللي هي ايه يا عم فكري؟
8: الكلام لهبل اللي عمال تقوله ده، مبادئ وبنادق وفنادق والحاجات دي يعني.
13: ما اقدرش يا عم فكري، ما اقدرش، دي البصمه، العلامه التجاريه البوزو.
8: ما احنا قلنا بقى عاوزين نخلص من بوزو ده.
13: ويهون عليك تقتلني يا عم فكري بعد كل اللي بينا ده.
8: اقتلك ايه يا ابني وانت قبل؟
13: مش انت اللي بتقول نخلص من بوزو
8: يا ابني؟ نخلص من شخصية بوزو ونرجع تاني لشخصية باسم الراجل المحترم. من الاخر كده قتل معنوي يعني.
13: ده انا افتكرته قتل مع سبق الارصاد والترصص. عموما يا عم فكري انا قضيت من الواد بوزو ده.
8: قضيت؟
13: استبينا يا عم فكري، انا مستعد، بس اللي معايا يسد.
8: هسد يا اخويا هسد. الدرس الاول.
10: هاي حسنى، وصلتي له؟ خلاص فهمت، مرضيش يرجع معاكي، كنت متأكدة. طب انتي قلتي له ايه؟ وقال لك ايه؟ قلت له اني عملت كده عشان بحبه، عشان مش عاوز اخسره. قلت له انه هو الحلم اللي كنت عاشت تحلمه سنين لحد ما. ما تنطقي يا حسنى، ساكته ليه؟
3: كندا انت اكيد قويه ومؤمنه بربنا.
10: ونعم بالله، بس في ايه؟
3: في خبر نزل على الفيسبوك على صفحه اياد انه هو في طريق السفر الميكروباص اتقلب بيه واياد مات.
14: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 108.9 عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف ام

0: Cheese。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناينتي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: فندق برير عدن السياحي.
3: فندق برير عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحية.
5: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
4: وموقف خاص للسيارات.
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق برير عدن.
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق برير عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-4481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
5: 78-11-47-214.
4: فندق برير عدن
2: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
2: تلامس أحلامك.
6: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99.

4-8-0-92-33 عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

لك قاسي بعدت عني وفضلت قاسي واحسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لين احسر شبابي معك والوقت فضينا.

حبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك ما

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.